0: صبري كل يصبر ويمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: مقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: لا

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. البرنامج اللي جاي اصحى بأرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة يوم الأربعاء، حلقة يوم أربعة مش معقول 4 و14 14 أكتوبر 2026 بتبدأ دلوقتي حالا معنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم.
2: مين؟
1: ملك السوشيال أبو عيون جري أو عسلي.
2: مين ده هو؟
1: نجم الفاشن والريل استيت والاستشارات العقارية والمالية والعاطفية والسفرية ليك وليها وليا.
2: يا رب يا أختي يسمع عن بوقك ربنا.
1: نجم الترايسيبس والكرايسيبس والفرايسيبس والشايسيبس القادم بقوة.
2: أيوة أنا.
1: نجم الأوساكا سيبس والتوكيو سيبس والماونت فوجي سيبس.
2: أيوة أنا.
1: تانية سيبس معنا ومعكم أيها السادة.
2: مين؟
1: إنه باسم كميل. فين السقفة يا ابني؟
2: ما هيك كلابينج قدامك غريبة جدا. والقمر والسهر الأوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي ما فيش زيها، والنفر نفر بيحسدوها عليها، إنها بينو الإذاعة، طمطم الإزاعة، جيكوب إيلوردي الإزاعة، بوريتو الإزاعة،
1: بوتيتو
2: بوريتو. إنها أيها السادة ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، وادعو لها تبقى لاحقا كمان
1: رب.
2: وإنها ملكة الماما هاتي فلوس سيبس مدرسة سيبس. أب أنا متأكد كل يوم آخر سنة في المدرسة سيبس. إنها سارة المنذر. يا سطار يا رب، ليه على الصبح يا حبيبتي؟ ليه؟
1: عايز أعمله هوتكي قوي.
2: الملف السعد يا عبعال.
1: عايز أعمله هوتكي جدا.
2: صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها. النهاردة يوم جديد، يوم الأربعاء، بنبدأه مع بعض كده بداية قوية إن شاء الله. وكل يوم نحب اللي احنا نفتح معاك كل يوم كده علشان نصحى كلنا طاقة وحيوية ونشاط ومود حلو وكل حاجة حلوة كده مع بعض. نبدأ
1: نفرفش ونعنش، هو ده أسلوب الحياة اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي حالا. عايز تفرفش وتنعنش اسمع انرجي. مش عايز تفرفش وتنعنش اسمع يوني.
2: يعني احنا ما بنحبش نتكلم عن غيرنا، بس يعني لو عايز تصحى تفرفش وتنعنش وتبقى في مود حلو وتسمع الاغاني اللي انت عايزها وتسمع فوازير واخبار ومواضيع ولعب وكله كله كله، يبقى اسمع اصحى بانرجي.
1: بس انا عندي حاجه.
2: اتفضل.
1: انا مش حاسه ان انا عايزه اصحصح وفرفش ونعنش النهارده، الجو مجلومي جدا.
2: طب يا جماعه السلام عليكم، انا مروح، انا من بدايتها كده انا مروح.
1: لا انا بس بقول يعني ان مود الاغاني بما اني قاعده على المكسر النهارده هيبقى في الحته دي قوي.
2: يا الله. يعني احنا عمالين نقول نصحصح ونفوق ومش عارف ايه
1: بقى.
2: وانت تقولي مود الاغاني هيبقى نظام جلومي.
1: لا ما هو هقول لك، بس
2: اتفضلي.
1: ما هو بدايه الشتويه كده تبقى محتاجه نوع معين من المزيكا.
2: ايوه بس انا عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا.
1: اتفضل.
2: النهارده الجو هيبقى حر.
1: أبجد؟ أنا بتكلم على دلوقتي.
2: أيوة بس النهاردة الجو هيبقى حر.
1: أنا I'm talking about me.
2: في موجة حر لمدة يوم.
1: ما تهزرش.
2: النهاردة فقط، وبكرة الجو هينزل تاني.
1: بس دلوقتي الجو إيه؟
2: جو فيروزي.
1: شكرا. عندي

0: قولي يا استاذه فيروز, قولي قولي قولي يا استاذه فيروز, قولي. ايوان ايوان.
1: طيب بنرش ميه بنقول يا هادي, وعايزين نقول لكم بقى اخبار الطقس. اتفضلي بس معلش.
0: النهارده يا جماعه يوم الاربعاء, يوم 14 اكتوبر 2026, والهيئه العامه للارصاد الجويه بتحذر من تقلبات بحاله الطقس. النهارده هي العمل الأرصاد الجوية بتقول إن النهاردة يوم الأربعاء 14 أكتوبر في البلاد هتكون بتتعرض لحالة من التقلبات الجوية, هنشوف فيها ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة يوم واحد, وبعد كده هيحصل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الخميس.
1: بس أنا حاسة إن الجو برد شوية.
0: لا ما احنا الساعة 7 الصبح ولا 8 الصبح فهو هيبقى برد, لكن كمان شوية بس. لا على فكرة أنا بقى النهاردة إيه صحي لقيت النور قاطع. تمام
1: مع الجو الجلومي فعاملين
0: اللي مش فكره جلومي بس انا اصلا بطلت اشغل التكييف بقالي اسبوعين مثلا ولا حاجه. فبنام في المروحه صاحي بشر ميه
1: عشان مفيش مروحه,
0: مفيش مروحه, مفيش اي حاجه. فلا هو الجو مش برد النهارده, بالعكس انا حاسس الجو يعني هو جو حلو بس الهواء مكتوم. فتحسي انه ايه ده في ايه. بس الهيئه العامه للارصاد الجويه قالت لنا اللي فيه ارتفاع النهارده من درجتين لثلاث درجات.
1: يعني هو عامه يعني الموضوع مش ثانيه واحده معلش عشان فاتحه بس الفايل بتاع المره اللي فاتت.
0: لا ولا يهم خالص ولا يهم خالص.
1: يعني كده كده اصلا الجو تقريبا زي ما باسم قال كده هيبقى مش مستقر النهارده يعني, ولكن
0: هو ارتفاع طفيف من درجتين لدرجات لثلاث درجات.
1: يعني النهارده بس حصل درجتين زياده في
0: العاصمه.
1: بس كده كده الصغرى زي ما هي في اسكندريه وفي القاهرة 2020 وبرضو في الاسكندرية العظمى 31.
0: دي درجات الحرارة. نطلع على رقم الاسماس. اول حد بعت لنا هو عمر وعايز يسمع اغنية حلوة قوي الصراحة انا بحبها بحلم معاك.
1: هنشغلها
0: لك يا عمر. حاضر.
1: صباح الورد والياسمين والسعادة, انا ماريا ميلاد تلت حقوق عين شمس في طريقي للشغل ومدينة الحلمية زحمة. ربنا معاك يا رب وتوصلي بالسلامة وان شاء الله كده يومك يبقى تحفة في الجميع.
0: اما رضوى مرسي بتقول صباح الخير, ده ابن مروى رضوى يسري آسر بيقول الماما كانت بتقول اصحى بدري عشان الدنيا زحمة, صحيت بدري وبرضو الدنيا زحمة.
1: فاهمة قصدك قوي, يعني احنا الاتنين بالذات فاهمين قصدك جدا.
0: فاهمين قصدك يا آسر جدا. جدا.
1: اشتا صباح الفل, صباح الفل, صباح الفل, اشتا صباح الفل, فل لفل لفل لفل.
0: ده عمرو الوكيل هو اللي بيقول لنا كده. صباح الفل عليك. ازيكم باسم وسارة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم صديقكم يوسف, حبيت اصبح عليكم واقول اني من اشد المعجبين بيكم وانا في طريقي للشغل. معلش لو طولت عليكم بس حبيت اقول اللي في قلبي, وفي النهايه احب اسمع اغنيه وسع وسع لاحمد سعد. بص يا يوسف انت تقول اللي انت عايزه يا باشا, مادام هتمدح فينا مادام هتمدح فينا قول اللي انت عايزه. اتكلم براحتك, املى رسائلنا كلام.
1: هتحب فينا وهتبعت لنا مسجز حب وحنان وانتقام, احنا تمام
0: بنحبك يا يوسف.
1: حسن رمزي صباح الفل, ايه ده اول مره اشوف حسن رمزي مش هو اول حد بعت اس ام اس
0: يا بنتي. لا اصلا هايدي بقى لها كذا يوم هي اللي بتبعت اول واحده, وعمر بيحاول يخش المنافسه وهايدي اختفت وحسن رمزي بيتاخر سنه وعمر الوكيل صاحي بدري. هو في ايه؟
1: في حاجات غريبة.
0: سواء
1: الحب والسعادة لكل مستمعي انرجي. وكمان سارة وباسم ده حسن رمدي صباح الفل عليك يا حسوني.
0: صباح الفل على احلى اصحاب في الدنيا. النهاردة عيد ميلادي واحلى بداية في يومي انه معاك وسمعوني بقى عيد ميلادي. عيد ميلادي نورة يا نورة, كل سنة وانت طيبة. هابي بيرثدي تو يو, هابي بيرثدي تو يو.
1: يخلصوا بس ونخش على طول.
0: ماشي.
1: طيب انت فين؟
0: بونجورين ليكو انتو الاثنين. انا بضم صوتي لصوت سيرو. يا لهوي ممكن فضل فضولي بقى وطلعت الشتويه دي.
1: الله
0: فطيمه.
1: مش عندنا يا فطيمه ما تقلبيش عليا المواجع للاسف مش موجوده.
0: وبرضو عمرو الوكيل بيقول لنا قشطه صباح الفل صباح الفل صباح الفل.
1: طيب احنا كده كده معانا فزوره تحفه في الجمال مش هنقولها دلوقتي, عايزين نشوف كده السرب من الرسائل ونشوف ونشوفكم متجمعين وبتسالوا على الفزوري.
0: ها لما نشوف لما نشوف انتوا فين. يعني هيكون في طلب النهارده شديد على الفزوره ولا عادي؟
1: هنشوف.
0: بقى نشغل اغاني ونبدا مواضيع ونتكلم ولا ايه؟
1: هنشوف. اللي عايز يحل فوازير يبعت على رقم
0: الاختبار. الاختبار
1: احنا بنشوف عشان ما نحرقش بس
0: لما نشوف هينجحوا في الاختبار ولا هيفشلوا.
1: يلا بينا. رايحين على فين؟
0: الاجمد في المجال لسه راجعين في
1: اصحاب انرجي
0: مع ساره المنذر
1: وباسم كميل.
2: البرنامج برعايه بولي فريش, هتخلي عينك فريش, اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتها.
3: بتحبوهم أكتر من نفسكم؟ وبتحلموا أنهم يكبروا بأمان؟ صحتهم وحمايتهم في إيديكم أنتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
0: انرجي 92.1

0: فاين بوينتون المزيكا لعبتها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
3: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

0: كنا بنسمع بحلم معاك لنجاة الأغنية اللي عمر طلبها ويعني الجمهور أشاد باختيار الأغنية أستاذ عمر.
1: صائب صراحة. عايزين نصبح على هني صفوت اللي صاحي بدري النهاردة. صباح الفل عليك يا تاجيكي.
0: لا وكل يوم بيصحى بدري كل يوم بيبعت لنا أول البرنامج بيقول محتاج بشدة إن حد يطبل لي كل يوم كده زي ما بتطبلوا البعض. بحبكم قوي always and forever. صباحكم جميل. وبعد كده بيقول لنا يا لهوي بحب الأغنية نجاة دي جدا.
1: صباح الفل عليك يا هاني. يومك حلوة قوي قوي قوي قوي. ده أنا محضرك مفاجأة تحفة في الجمال دلوقتي هتبسط مني.
0: هو بيحب الأغنية الجاية؟ بجد؟ أنا كمان.
1: طيب أنت شفت أنا كنت عاملها لك أنت كمان مفاجأة
0: يعني السكرين قدامي فأكيد شفتها.
1: طيب من على رقم الاس ام اس 92100 سارة أبر عايزانا نرد اوف اير عشان عندها فزورة. حاضر. في صباح الفل عليكم. ممكن اغنية محمد محي ما بقتش شبهه محمد ودودو.
0: صباح الفل عليكم. انا طلبت فيروز في اول مسج بعتها بس I discovered ان المسج ما وصلتش اصلا. So thank you for playing it. Wishing you a great day. برضو هايدي احنا عندنا توارد افكار خطير. يعني امبارح طلبتي اغنية وانا لعبتها من غير ما اقرا اصلا الرسالة والنهارده لعبنا برضو الاغنية اللي كان نفسك تسمعيها او فيروز يعني من غير برضو او والمسج ما وصلتش.
1: صباح الفل عليك. انت بس يعني فكري واحنا ننفذ مش يعني تبعتي فكري.
0: بنفكر زي بعض.
1: صباح النور والبنور على باسم وسارة في طريقي للشغل. ليومكم حلو ان شاء الله. دي نوران يومك احلى يا نون.
0: صباح الخير يا سارة ويا باسم. عايز اسمع ذا بيتلز يسترداي. عارف انها اغنية هادية على الصبح بس علشان اكمل نوم وما اروحش الشغل. ده عمرو محمد يعقوب.
1: صباح الفل عليك. في كمان صباح الخير يا باسم انت وسارة. انا اول مرة اشارك في الراديو. عموما انا ام توفيق وبصبح على ابو توفيق وبقول له انت العمر كله وربنا يخليك لينا انا وتوتو ومساتيكو وربنا يجعل يومك سعيد. ايه اللذاذة دي؟
0: يعني حاجة حلوة قوي كده على الصبح الصراحة. يعني حلوة حاجة دي. حلوة جدا. عمرو الوكيل طب خدوا بقى الفزورة دي. ايه ده؟ طب ما تقولين الإجابة على طول بقى عشان نعرف هنقولها على الهواء ولا لا يا عمرو يا وكيل.
1: يا ريت تعمل لناش تشويق وإصار
0: لو سمحت.
1: شوشاتة صباح الفل عليك يا روح قلبي. في كمان صباح الفل عليكم بصبح على توكي. كنت بوصل الولاد المدرسة والدنيا زحمة. فين الفزورة؟ بنشغل دماغنا بيها وبنفوق حالا
0: حالا. بس الدنيا زحمة فين؟ بليز قولوا لنا يا توكي أو يعني اللي بعتت رسالة لتوكي. صباح الفل والياسمين على أجمل ديو. نفسي أسمع عمرو دياب نفس المكان ده. مصطفى الضهوي صباح الفل عليك.
1: في كمان عمر هدير هدير روم. معلش ده صوت السرب من الرسائل.
0: ها أغنية هادية على الصبح بس عشان أكمل نوم وروحش الشغل. حاضر يا عمرو يا مانشستر. هو إيه؟ هو عمرو مانشستر هو عمرو محمد يعقوب أو غير استني أو غير اسمه لا ده رقم تاني. ده رقم تاني يبقى عنده رقمين. ده انت غني بقى
1: يا ماما. صباح الفل والورد والياسمين على احلى بسوم واحلى ساره. وتحياتي للاسره لاسره البرنامج. بكره عيد ميلادي. انا المطرب ميدو الشربيني. عايز اسمع ان انزل يا جميل في الساحه.
0: كل سنه طيب يا ميدو عقبال مليون سنه. اولا صباح الجمال على ملوك الطاقه الايجابيه باسم وساره. انا في الشغل من الساعه 7 وكنت ناوي ابعت اول واحد بس للاسف انشغلت. بس هتتعوض الاسبوع الجاي. انا بستنى الفزوريز كل يوم وعايز اسمع اغنيه خبر عاجل. ده السفير كريم. حلو الكلام ده قوي. جاهزين لفزورة النهاردة؟ جاهزين لفزورة النهاردة؟
1: يلا فزورة النهاردة يا جماعة بنقولها كل يوم الصبح عشان نشغل خلايا مخنا المنهارة والمدمرة ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين أي مجهود مثل حل هذه الفزوريز. الفزورة فكر برا الصندوق عشان تعرف تجيب.
0: على فكرة فزورة عمرو الوكيل طلعت لذيذة.
1: نسيبها بقى بكرة. عاملها بكرة.
0: هعملها بكرة. حاضر.
1: ليه القلم الرصاص دخل الامتحان وخرج زعلان؟
0: دي عديمة المنطق صح؟ ليه القلم الرصاص دخل الامتحان وطلع زعلان؟
1: اللي يعرف الإجابة بقى يبعتها على رقم الاسماس 92100 بسرعة.
0: يلا بينا نسمع الأغنية الجميلة بتاعت الفريق الجميل أول سين.

0: يعني أغنية مش قادر أصدق نفسي في الحلاوة. هي دي كانت من ساوند تراك فيلم إيه؟ بتاع ليوناردو دي كابريو.
1: لا لا بيور شورز.
0: دي بيور شورز صح. لكن بلاك كوفي ما كانتش في ساوند تراك حاجة.
1: أوكي.
0: كنا بنسمع بلاك كوفي لأول سينس. اختيار موفق سارة. برافو برافو برافو.
1: سينكس. طيب نروح بقى على رقم الأس إم إس نشوف الناس بتقول
0: إيه. بتقول إيه بس الفزورة أصلا بتقول إيه.
1: طيب. ما تعيد انت. طيب
0: انا نسيها اصلا.
1: انا خايفه شويه.
0: لا الفزوره لذيذه على فكره يعني. ودي من فوازير هيا حسن. شكرا ليك يا استاذه هيا حسن.
1: يعني مش متضايقين يا جماعه؟
0: لا مش متضايقين.
1: ليه القلم الرصاص دخل الامتحان وخرج زعلان؟
0: سالي اجابتك غلط. صباح الفل عمار علشان رقم اخره 998. اجابتك غلط عمار. اجابتك غلط.
1: طيب في كمان عمرو الوكيل
0: قربت. يعني مش دي الإجابة الصح بس قربت. وحسن رمزي برضو نفس الكلام.
1: محمد طنطوي بيقول عشان ما حلش. لا مش دي الإجابة اللي احنا ندور عليها.
0: نانو برضو غلط. محمد ودودو قربتوا بس غلط. ممكن عمر. لا
1: بس حلوة منه.
0: حلوة منه.
1: سواء الفلو يا باسم ويا سارة أنا مروة حل الفزورة عشان سنه كسر. لا مش عشان
0: لا مش الإجابة دي. أنا مي والإجابة علشان بصي يا رق يا مي إجابتك قربتي قوي قوي قوي قوي. يعني أنت قربتي تمسك الحل كده بإيدك. كده هو كده هو بإيدك. تمام.
1: طيب في كمان احنا ممكن نقول حلين. الحل الاول لانه كان مبري غلط والحل التاني لان الاستاذ لا برضو يا استاذ
0: بس قربت. يعني قربت يا ميدو الشربيني. قربت.
1: طلع من غير الاستيكة. انا محمود بتهونوا عليا الخدمات والله بحبكم واحنا كمان بنحبك واجابتك خاطئة.
0: طب يا جماعة ليه القلم الرصاص طلع من الامتحان زعلان؟ علشان يعني مجدي ماهر اجابتك صحيح. هنقدر نقول هي صحيحة لأن هي قريبة قوي. لأن مش هنعرف نخلي الناس يقولوا الإجابة بالظبط بالكلام اللي احنا عايزين نقولوه.
1: يعني ماشي
0: ماشي.
1: محمد العوضي عشان يا جماعة مش عشان اتبرى.
0: ملوش أي علاقة بالبري يا جماعة.
1: يعني اللي هيقول عشان اتبرى تاني إجابته خاطئة.
0: ماشي. ايه ده بالراحة على الناس شوية صار.
1: لا علشان بس يعني يوفروا يفكروا في إجابة مختلفة.
0: شوية علينا يا شيخ.
1: ماشي.
0: علشان سنه اتكسر ما عرفش يكتب إجابات الأسئلة. شوشتة إجابتك خاطئة بس يعني برافو فور التفكير الكريتيف.
1: على عاملين ايه علشان لا يا عمري يا أبو بكر نو.
0: آية برضو غلط.
1: في كمان أحمد السعدي يا وعدي برضو غلط.
0: ما صباح الفل بقى. إيه الفزورة دي؟ ممكن أغنية 2002 لسمر طارق.
1: الله بحبها قوي.
0: دي دكتور سارة.
1: بموت فيها.
0: طيب ندور عليها ونلعبها. طيب. على فكرة يا باسم أغنية خبر عاجل دي اللي فيها
1: بطل تشيل في نفسك أحسن يطلع لك عضلات وحلل الفزورة.
0: ده اللي كنا بنتكلم عليها امبارح. كنا بنتكلم عليها.

0: سلمى اسم وسلمى شغلتها له امبارح.
1: اه بجد؟ بس هنسمعها برضه احنا جهزناها يا جماعه.
0: طيب عمر اجابتك خاطئه. فكروا تاني يا جماعه. الفزوره بتقول
1: بس على فكره السفير كريم اجابته قريبه، اللي هو بعت لنا قال لنا الاغنيه دي هي اللي فيها كذا كذا كذا. اجابته قريبه قوي من الحل.
0: ماشي
1: يعني قربت يا كريم. طيب. السفير كريم قربت.
0: ليه القلم الرصاص دخل الامتحان وخرج زعلان؟
1: ايه
0: اللي يعرف ايه الاجابه الصحيحه اللي في دماغنا يبعتها يا ريت على رقم الاس ام اس 9210.
1: هو هيبقى صعب قوي الناس تقول الاجابه اللي احنا عايزينها بنفس الكلام بنفس الطريقه، بس في اجابات كتير قريبه.
0: بس احنا بنتهمل.
1: ايه ده؟ في ايه بالراحه؟ انا اتخضيت.
0: ان انتوا تعرفوا الاجابه اللي في دماغنا.
1: يعني يا ريت اقروا دماغنا زي ما بنقرا دماغكم. مش احنا اوقات كتير بنقرا دماغكم بنشغل لكم الاغاني.
0: انا بعمل دي جي ساسو.
1: انا محتاجه اتكلم والناس تسمعني.
0: اهو اتكلم يا
1: بيه. شغل الاغنيه يا ساره.
0: شغل الاغنيه. لسه في اتكلم في
1: وقت. طب بطلي تعملي انت بتعملي. شكرا. زي ما احنا بنقرا افكاركم بنشغل لكم الاغاني من قبل ما تطلبوها. اقروا افكارنا وقولوا لنا حل الفزوره.
0: رقم الاس ام اس
1: 9210. يا الله.
0: ايه يا الله؟

0: انا عجبني قوي البلاي ليست النهارده انا كساره يعني
1: فشكرا أنا... للمستمعين انكم بتختاروا معانا اغاني في الجون ومود مختلف عن كل يوم. صح. الله عليا وانا بسجع.
0: الله
1: عليا وانا بسجع فنان يا ربي. نرجع بقى الفزوره.
0: الفزوره كانت سهله وبسيطه او احنا مش هنحل دلوقتي؟
1: لا مش هنحل دلوقتي. مين اللي احنا هنحل دلوقتي؟
0: مش عارفه ليه قلت كانت سهله وبسيطه.
1: انت اللي قلتي وانت اللي غريبه جدا. انا مالي انا مالي
0: ليه القلم الرصاص دخل الامتحان وخرج زعلان؟
1: عمر اجابتك قربت قوي من الاجابه الصحيحه. عمرو الوكيل اجابتك غلط تماما.
0: عمرو الوكيل بيقول احمد السعدي غلط اقسم بالله حسن.
1: احنا حسدناه فعلا علشان سلمى نقاش اجابتك قريبه جدا جدا جدا جدا بس هنعتبرها صح لان هي من اقرب الاجابات الصراحه.
0: لا هي دي ممكن نحسبها بجد.
1: ما احنا قلنا صح. ما انا قلت صح اهو.
0: صباح الخير علشان اتكسر مايكل ميلاد اجابتك خاطئه. احمد السعدي غلط قلناها علشان اتمسح
1: امي قريبه. يعني مش انا
0: نفسي.
1: يعني مش انا بس اللي بقول الاجابات على الهوا.
0: مره من نفسي يعني ماشي.
1: علشان الامتحان مش قد سنه. ها ها ها حلو. رقم اخر 499.
0: علشان كان مكسور الخاطر. احنا جروب بنسافر مع بعض كل يوم بنحل الفزوره. محمد واميره
1: ونجلاء
0: وجيهان واسراء. صباح الفل عليكم.
1: طب عندي سؤال بس. هو انتوا بتسافروا دي يعني ايه؟ بتروحوا من فين لفين؟ عندي يعني فضول قوي اعرف.
0: يا اما بيوفر اكزاجيريت.
1: لا ما ممكن بيسافروا اللي هو مثلا من مصر الجديده لاكتوبر. ما ده سكه سفر. هي دي سكه سفر عامه. فقولوا لنا
0: بيوفر اكزاجيريت. محمد طنطاوي مش هقول
1: صح يعني قريبه جدا. محمود العوضي علشان برضو قربت قوي يا محمود العوضي. طيب. علشان لا يا محمد عبد اللطيف اجابتك غلط. وهو
0: هو انت فين
1: اهي.
0: اوكي.
1: وبيسبح بيسبح كمان على اسماء مراته.
0: طيب صباح الفل يا اسماء. في كمان شوشتة علشان
1: لا.
0: حلوه قوي يا عمتك.
1: هي لذيذه بس
0: نفسي اقولها قوي يعني.
1: هي ما تقوليها. ما دي اجابه غلط.
0: علشان سنه صغير ورفضوا يدخلوا الامتحان يدخلوه الامتحان.
1: لذيذه شوشتة بس مش هي دي الاجابه.
0: كان فاكر نفسه مسدس. في ايه يا عمر؟
1: عمر بيحاول يحل الفزوره باي طريقه من الطرق مع ان قلنا لك ان الحل اللي انت بعته قبل ده على طول كان اقرب حاجه للصح.
0: عجباني برضو اللي بعدها. هي
1: قريبه برضو. قريبه.
0: صباح الورد والفل على صفراء السعاده. القلم الرصاص طلع من الامتحان زعلان لانه كان مكسور السن. معاكم اشرف يوسف من المنصوره.
1: عجبني برضو الكرياتيفيتي والابداع بس مش هي دي الاجابه.
0: طيب اخر مره هنقول الفزوره يا جماعه.
1: اخر فرصه. مش عارف اتكلم.
0: اخر فرصه.
1: اخر فرصه هنقول لكم الفزوره علشان تحلوها من على رقم الاس ام اس 9210.
0: ليه القلم الرصاص دخل الامتحان وخرج زعلان؟
1: في سرب من الرسائل.
0: لا خلاص بقى.
1: في سرب
0: هنقراه بعدين.
1: بعد 2002.
0: بعد 2002.
1: انا بسجع. هنقراه بعدين. بعد 2002. في ايه يا ساره؟ ما نركز كده مع بعض.
0: وبعد الاعلانين.
1: يلا اتفضلي انت كده بتجودي من عندك.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركاديا.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: تسجيل الضريبي 200-185-128.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
4: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
5: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول

0: طيب لسه معاكم باسم كمير وسارة المنذر لحد الساعة العاشرة صباحا, وحان الوقت لحل هذه الفزوريز يعني ناس كتير جدا مش هقول انها معرفتش تجاوب بس مقربتش من جواب,
1: عرفت اجابات قريبة يعني في ناس كتيرة برضو عرفت الاجابة القريبة. الصراحة سارة مش عايزين نقول حاجة عكس كده يعني.
0: ماشي
1: فزورة النهاردة كانت بتقول ليه القلم الرصاص دخل الامتحان وخرج زعلان,
0: والإجابة اللي احنا كنا بندور عليها هي علشان مستقبله اتمسح
1: بقى ستيكة. فأي حد قال أي حاجة ليها علاقة بأنه مستقبله اتمسح فبرافو عليكم, انتوا كنتوا قربتوا جدا جدا جدا, والصراحة أنا فخور بيكم لأنه يعني فزورة النهاردة ما كانتش أسهل حاجة في الدنيا, لكن برافو علشان الأستيكة مسحت بكرامته الورقة, ده رقم آخر 980 فقريب.
0: في كمان صباح الورد والفل على صفراء السعادة, القلم الرصاص طلع من الامتحان زعلان لأنه كان مقصور السن. معاكم احنا مش قارينا زي
1: أشرف يوسف من المنصورة علشان الأستيكة فلاجنة تانية عزة ظريفة حلوة.
0: أحمد السعدي مش فاهم الإجابة, excuse me pure shores is off
1: the original soundtrack of the movie The Beach starring Leonardo DiCaprio. شكرا يا رقم اخر 44 زي احمد السعدي. شكرا. سمسيمو صباح الخير يا بسومي وياسو, الفزوره صعبه شويه وعايز اسمع شيرين زمان بليز بليز بليز.
0: فاطمه الامتحان كسر بخاطره سوري. برافو عليك.
1: صباح الخير بس مساره, وحشتونا من امبارح الصبح علشان قالوا له يا مقصوف الرقبة. غادة حلوة يا غادة بس مش هادي الإجابة.
0: سفير كريم يبقى القلم زعل عشان الأستيكة مسحت الإجابة اللي حلها في الامتحان
1: من أقرب الإجابات لأنه كان مكسور الخاطر أو علشان قعد يشخبط في اللجنة وفي الآخر سقط في الامتحان ولا غلط. أحمد سعدي كان غلط بس أديكم عرفتوا يا جماعة الإجابة الصح خلاص. أي حد علشان اتمسح بأي حاجة برافو يعني, عمرو الوكيل برافو
0: عشان البرة وتعب وحيد.
1: محمد محسوب برافو. رقم آخره 094 صح. في كمان بس
0: حسن رمزي صعدت الامور قوي
1: لان
0: المراقب ضربه برفي ايه
1: بقول لك ايه. نوران طالبه اغنيه حلوه قوي يا ريت نسمعها.
0: ايه
1: اوليفيا دين سو ايزي تو فول ان لوف, وهي من المود بتاع الاغاني اللي احنا بنسمعها, فحاولي تنزليها دلوقتي لو سمحت.
0: حالا.
1: طيب ايه ده, ايه سر بالرسائل ده؟ لانه اتبرى لا علشان ما امتحنش لا, كل اللي قال مكسور السن غشها من على جوجل وجب التنويه. ده عمرو الوكيل. شكرا يا عمرو يا وكيل انك بتنبهنا ان الناس بتغش اجابات الفزوره من جوجل.
0: طيب عايز اقول بس معلومه.
1: طب ما ايه ده يعني ايه يعني ايه عدلي ده انا يعني عدلي.
0: انت متاكد ان
1: ايوه
0: اوكي. طيب يا جماعة للأسف الأغنية مش موجودة
1: على فكرة ممكن تلعبي Man I Need برضو نفس المود بالزبط كده.
0: طيب يعني على فكرة عايز أقول حاجة مهمة.
1: طب بسرعة. طيب عشان
0: عمرو الوكيل بما إنه قالك إنه هو الناس جابت الإجابة من جوجل فهو عمل نفس الحاجة.
1: هو جوجل عمرو الوكيل بيعمل كده على طول.
0: يعني
1: أنا متأكد إن هو بيجيب كل الإجابات من
0: فأنت
1: جوجل,
0: فأنت برضو خداع خلي بالك.
1: أيوة أيوة أيوة أيوة, أيوة, أيوة, أيوة.

0: Energy 92.1
1: in Mexico. Love it.

0: لسه مكملين معاكم باسم وصورة لحد الساعة العاشرة صباحا في اصحاب انرجي. ويعني عايزين كده نطمن على الناس، هل ناس وصلت هل ناس ما وصلتش؟ طمنون عليكم كده، قولوا لنا انتوا فين رايحين، فين جايين منين. طبعا الناس اللي لسه فاتحه الراديو دلوقتي حالا.
1: بقولك يا سارة،
0: نعم،
1: تيجي نعمل فقرة تحارب عشان ولا تسيبه.
0: انترستينج.
1: بحب اتكلم في العلاقات، بحب ابوظ العلاقات. لا بهزر.
0: يعني براحتك، يلا بينا.
1: اصلا عندي حاجة في دماغي.
0: ايه؟ طب ما نفهمهم الاول.
1: بص يا جماعه، تحارب علشان ولا تسيبه، بنقول لكم تحارب عشان ولا تسيبه، بنقول لكم حاجه معينه ممكن تبقى مش كل الناس بيحبوها في الشخص الاخر او الجنس الاخر اللي هم مع بعض فيه في علاقه. تمام. يعني مثلا هقول لك مثلا عشان الناس تفهم.
0: اوكي.
1: لو قلت لك يا ساره تحاربي عشانه ولا تسيبيه لو ما عندوش صحاب خالص، هتختاري انهي من الاثنين، تحاربي علشانه ولا تسيبيه؟
0: لا هسيبه.
1: وبرضو السؤال ده للرجالة، تحارب عشانها ولا تسيبها لو ما عندهاش صحاب خالص؟ وتقولوا لنا ليه. طبعا
0: اقول ولا مش
1: مهم؟ لا ده كان اكزامبل، انا مش قصدي اقولك عشان تقول، يعني
0: قصده ده حلو عمت.
1: ما انا عارف. بس تقولي في الاخر يعني.
0: لا طب ما نقوله للناس.
1: ايه هو؟
0: هو السؤال.
1: ما هو انا بقوله للناس.
0: اوكي، انا افتكرت ده اكزامبل.
1: لا انا قصدي ده مثل للناس.
0: اوكي
1: ماشي. تحارب عشانه او تحاربي عشانه ولا تسيبيه لو ما عندوش صحاب خالص. وللرجالة برضو نفس النظام، تحارب عشانها ولا تسيبها لو ما عندهاش صحاب خالص.
0: عندي حاجة كتير قوي في دماغي عايزة اقولها.
1: طن طن طن طن.
0: I need to say a lot of things.
1: هديك الفرصة صدقيني بتاعت وتقولي اللي انت عايزاه، كده كده برنامجك وتقولي اللي انت عايزاه براحتك.
0: هشكرك
1: بس بشدة. يعني بس ندي فرصة للمستمعين الاول. طيب. ممكن حد فيهم يقول اللي انت عايز تقوليه. صح ولا ايه؟
0: صح.
1: ايش
0: يعني ثبتني.
1: شكرا. حسن رمزي بيقول لنا بشكر هيا على فزوره النهارده. اي خدمه هيا يا حسن.
0: في السفير كريم، ممكن اسمع اغنيه خبيت
1: خيبت توقعات توقعاتك لحدى بندق. وفي موضوع الحلقه، عايز موضوع شيق وعميق وعميق وفي اثاره مع باسم وساره. ده انا عليا جمل عليا جمل. الله عليك يا سفير كريم. ادينا بنتكلم في موضوع عميق. يعني تسيبها سوري تحارب عشانها ولا تسيبها لو ما عندهاش صحاب خالص،
0: والعكس طبعا تحاربي عشانه ولا تسيبيه لو ما عندوش صحاب خالص. ابعتولنا على رقم الاس ام اس 92100.
1: وقولولنا ليه كمان.
0: ياريت ياريت، انا عشان انا عندي ليدي كتير قوي.
1: يلا بينا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب6180 جنيه،
2: عيار 24 ب7062 جنيه،
1: سعر الجنيه 49,856 جنيه،
2: وسعر الأونصة 221,520 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: تحارب عشانه ولا تسيبه؟ يا ترى هتعمل كده ولا مش هتعمل كده؟
3: تحاربي عشانه ولا تسيبيه لو ما عندوش صحاب خالص؟ والعكس صحيح. عمر بيقول أحارب عشانها في أي وضع، القلب يحب مرة.
1: الله عليك
3: ده عمر.
1: صباح الخير نجوم انرجي. انا عرفت بنت ما عندهاش اصحاب خالص، كانت عايشه بره مصر وهي صغيره، سبتها حتى في انستغرام لما كانت بتنزل صور كان بيجي لها 3 او 3 لايكس بس، حسيت انه مش طبيعي. ده احمد عبد الرحمن.
3: دكتور ساره بقى بتقول اتجوزت، سؤال متاخر بالنسبه لي، انا اتجوزت وهو ما كانش عنده صحاب، وانا عندي صحاب كتير جدا اوريدي ومشهوره جدا جدا ومعروفه في كل مكان بروحه. مع الوقت الحال اتبدل وبقيت زيه بالظبط.
1: يا ستار يا رب.
3: اوبا. طيب مين تاني بيقول ايه؟
1: شتى بتقول لو السبب ان شخصيته انطوائيه وغير اجتماعي اسيبه لانه مش هيتغير، لو الظروف هي السبب احارب علشانه واساعده يعمل صحاب.
3: احارب عشانها اكيد واكون ليها الدنيا كلها مش بس صاحب، لو كانت تستاهل ده مني. ده حنفي النص.
1: حنفي النص. حلو قوي الاسم ده.
3: أوه.
1: السفير كريم، موضوع جميل. انا بالنسبه ليا احارب الدنيا عشانها واكون انا ليها الصاحب والصديق والظهر والسند والاهل، وعمري ما اتخلى عنها عشان مش هيكون ليها غير ربنا ثم انا. اظن رسالتي لخصت الموضوع. شوفوا موضوع تاني بقى. ها ها ها ها.
3: مش بمزاجك يا استاذ كريم.
1: اوكي
3: تمام. فاحنا النهارده بنسالكم يعني بنلعب مع بعض، تحارب عشان ولا تسيب. تمام. دي لعبه بنقول شويه مواقف كده مختلفه ونشوف انتوا هتحاربوا علشان الشخصية التانية اللي قدامكم دي اللي انتوا في علاقة فيها مع بعض ولا هتسيبوه. تمام. واول موقف هو تحاربي عشانه ولا تسيبيه لو ما عندوش صحاب خالص. وانا كنت متأكد يا سارة ان اجابات الرجالة هتكون مختلفة عن اجابات الستات.
1: اوكي شمعنى؟
3: لان الراجل عايز ست تكون مركزة معاه طول الوقت
1: بالزبط.
3: وما يكونش عندها صحاب وهي تبقى حياتها حياته وما عندهاش اي حاجة تانية خالص. اما الستات فلا، احنا عايزين راجل اعتقد، مش عايز اتكلم على كلام اللي الستات بس صلحيني لو انا غلطان، يعني انه الستات بيحبوا ان الراجل يبقى حرك وعنده صحاب كتير وناس كتيره تعرفه وبيجي هنا وبيروح هناك وبيخرج هنا وبيروح هناك. الكلام ده صح ولا غلط؟ انا بسالك.
1: بتسالني انا؟
3: بسالك هل الكلام ده صح ولا غلط؟
1: معلش عيد تاني كده عشان كنت طالع اغنيه.
3: لا مش عيد تاني خلاص.
1: لا
3: كملي.
1: طب قول.
3: خلاص كملي.
1: قول والله.
3: انت قلتي كان عندك اسباب كتير.
1: انا كان عندي اسباب كتير.
3: اتفضلي.
1: يعني انا كده كده لو مش هحارب عشان حد اولا، يعني ده انا مش هحارب
3: عشان حد ان جنرال.
1: اساسا غير بنتي يعني.
3: واو.
1: اوكي. يعني احارب عشان
3: بوظت دمرت الفقره.
1: لا هو عامه يعني بغض النظر عن الفقره، يعني هو لما نخش في الفقره لا انا مش هحارب عشانه لو هو ما عندوش صحاب. ليه؟ لانه هيبقى مركز معايا انا.
3: هيقرفك بقى. انت فين رايحه؟ فين
1: جايه منين؟
3: بتكلمي مين؟
1: إيه؟ مين دول؟ ايه اللبس ده؟ ايه مش عارف مين ده؟ انت مين دول؟ انت خارجه ليه دلوقتي؟ انت مش مدياني اهتمام. لا ما انا عندي حياه برضو وعندي يعني، فانا ليه افضل مكرسه حياتي لشخص ما عندوش صحاب؟ يعني ما عندوش حياه.
3: اوكي
1: فاهم حاجه.
3: اوكي طيب
1: ده بالنسبه للفقره. اما بقى بالنسبه لبره الفقره،
3: مش عايز اعرف بره.
1: فانا عمري ما هحارب عشان حد غير بنتي.
3: مش عايز اعرف بره الفقره.
1: شكرا.
3: ما تبوظيهاش لو سمحتي.
1: سوري اتفضل.
3: حاجه غريبه. طب انت هتعمل الموضوع؟ طيب
1: لا انت هتعمل ايه؟
3: لا انا ما لو ما عندهاش صحاب خالص ده بالنسبه لي مؤشر مش لذيذ.
1: صح.
3: لان معنى اللي هي مش عارفه يكون عندها صداقات، حتى لو واحده او اتنين. معنى اللي هي ما عندهاش صداقات خالص ففي مشكله. لو مش بتعرف اللي هي تفضل مخليه صداقه مكمله معاها لمده سنين، فايه اللي هيضمنني اللي هي هتعرف علاقه تفضل مكمله فيها لمده سنين؟
1: بالظبط.
3: لان انا ده رايي الشخصي على فكره، وممكن يبقى غلط او ممكن الناس تختلف عليه. انا رايي اصلا ان الصداقات اللي بتحصل قبل الجواز بتمرن البني ادم يعني ايه علاقه تبقى صح. طبعا مع اختلاف العلاقات، علاقه الزواج غير علاقه الصحاب طبعا. بس بيكون فيها سنه من التمرين ازاي البني ادم يكون
1: يتعامل
3: وازاي يكون بيحترم اللي قدامه، بيحترم رايه، ازاي يعرف يسال عليه، ازاي يعرف يتكلم معاه، الظروف المختلفه واتكلم مع الشخصيه اللي قدامي دي ازاي. لو هو زعلان اتكلم معاه ازاي، لو هو مبسوط اتكلم معاه ازاي، لو هو خايف. فاهم قصدي ايه؟
1: بالظبط.
3: فانا لا، ده بالنسبه لي مؤشر خطر الصراحه لو هي ما عندهاش صحاب خالص. ده غير طبعا اللي هي هتبقى مركزه معايا على طول وهتبقى مستنيه مني لان انا اخرجها واديها. طبعا ده كده كده هعمله.
1: ليه ما بتقوليش كلام حلو؟
3: كده كده هعمله. بس انا رايي الشخصي ان كل بني ادم في اي علاقه ارتباط لازم كل واحد فيهم يكون عنده حياه علشان لما نيجي مع بعض في اخر اليوم نتكلم مع بعض كده تمام يبقى عندنا حاجه نقولها اصلا.
1: طب انا عايزه بس يعني سبحان الله خالي خالولي
3: بيقول ايه خالو؟ صباح الفل يا خالو.
1: صباح الفل عليك يا حبيب قلبي من جوه. بيقول لي محدش يستاهل تحاربي عشان وعرفت احنا ليه انا ليه طالعه يعني.
3: انتوا قاصدين تبوظوا البرنامج النهارده انت وخالك في حاجه معينه انتوا الاثنين؟
1: والله هذا الشبل من ذاك الاسد والله العظيم. صباح الفل عليك يا حبيب قلبي. خلاص فين وجاي منين كده؟
3: خلاص عرفنا انه انتوا مش هتحاربوا عشان اي حد خالص في الحياه. شكرا دي حاجه مطمئنه جدا حتى الصحاب. خلاص دي اتلجلجت وهي ما اخدت ثانيه قبل ما صرحنا بقينا صحاب انيمور. احنا اصدقاء عمل.
1: ما تقولش كده.
3: احنا اصدقاء عمل فقط او حتى مش اصدقاء احنا زمايل.
1: براحتك يعني.
3: زمايل في الشغل.
1: اسيوش.
3: خلاص احنا بس لا مش هتحاربي عشاني مش هحارب عشاني خلاص بقى نقضيها كل واحد في حاله والسلام عليكم باي باي. بنشوف بعض ساعتين في اليوم وشكرا. طيب احنا عايزين نفكر في حاجه تانية نقولها لهم بس هنديكم فرصه تانية تقولوا لنا تحاربي علشانه ولا تسيبيه لو ما عندوش صحاب خالص. ونفس الإجابة هتكون للرجالة تحارب عشانها ولا تسيبها لو ما عندهاش صحاب خالص.

0: طيب من اخر رساله جات لنا من مارجو بتقول لنا الشخص اللي ملوش اصحاب يبقى شخص ما يتعاشرش بدليل ان ما حدش من اللي عارفهم في حياته مكمل معاه. وجهه نظر برضو
1: تحترم.
0: طيب بصوا بقى علشان الموقف التاني اللي هنقوله لكم ديب جدا
1: بجد
0: عميق جدا
1: فعلا.
0: طبعا عميق عميق
1: وما حسيتش كده وانا بفكر فيه.
0: لا هو عميق جدا وبيسبب مشاكل كتيره جدا في العلاقات.
1: اوكي
0: بصوا يا جماعه يا ستات تحاربي عشانه ولا تسيبيه لو علاقته باهله مش كويسه
1: والعكس صحيح.
0: يعني يا رجاله تحارب عشانها ولا تسيبها لو علاقتها باهلها مش كويسه.
1: وانت لو هتحارب عشانها ولا هتسيبها لو علاقتها باهلها مش كويسه؟
0: هو ده اللي سألت.
1: او بجد والله.
0: طب ما تركزي معايا شويه يا ساره.
1: وانت هتحاربي
0: قلته انا قلت الاثنين قلت رجاله قلت سيئة. انت مش مركزه في الكلام.
1: طب هل يعني
0: انت
1: ما اتكلمش.
0: هل انت شايفه مثلا ان انا كلامي مش مهم عشان كده مش مركزه في اللي انا بقوله؟
1: لا عشان انا دلوقتي قاعده على ميكسر بطلع اغاني
0: بحاول اعمل حاجه دلوقتي
1: كنت بطلع اغنيه
0: برضه نركز احنا متعودين ان احنا بنطلع. طيب بص انا اقول لك حاجه الاسبوع الجاي نفس الموقف ده هيحصل معاكي ونشوف هتتضايق ولا
1: لا. عادي
0: هنشوف. اوكي كنت اقول تركز معاها ولا تسيبها تحارب عشانها ولا تسيبها
1: لو ما بتركزش معاك
0: مثلا ده هيبقى الموقف الثالث ان شاء الله. لا بجد تحارب عشانها ولا تسيبها لو علاقتها باهلها مش كويسه
1: والعكس صحيح. ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210 وطبعا قولوا لنا ليه.
0: الموضوع ده بيعمل مشاكل كتير قوي على فكره وانا بشوفه مؤشر خطر جدا.
1: ده حقيقي
0: جدا
1: وبيورينا حاجات كده.
0: طبعا. طب احنا مش عايزين نقول اكتر من كده نسيب المستمعين بقى هم اللي يقولوا.
1: ماشي نسمع بقى فضل فضوليز
0: 9210 ده رقم الاس ام اس اوعوا تنسوه ابعتوا لنا وقولوا لنا ليه.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: قبل بس ما نقول الرسائل اللي جات لنا على موضوع النهاردة أو الفقرة بتاعت النهاردة, مصطفى الضوي بعت رسالة مهمة. في موضوع مهم جدا من وجهة نظري. في بعض المذيعين بيغنوا مع الأغاني لدرجة نرفز, لكن الحمد لله انكم وكمان سلمى قاسم مش بتعملوا كده.
2: واضح انت ما بتسمعناش خالص بقى.
1: بص احنا بنغني بس مش كتير يعني.
2: انا بغني كتير.
1: لا مش بنعملها بطريقه تنرفز, احنا بنغني على اخر 10 ثواني في الاغنيه اللي هو عادي يعني عادي.
2: لا بعدين احنا تالنتد.
1: لا بس يعني تمام. وهي يعني اي انا فاهم دي حاجه ممكن
2: يعني
1: تعصب المستمعين.
2: صوتها وحش ممكن اقول لك
1: حتى لو صوتهم حلو, لو هطلع على نص الاغنيه وافضل اغني مع المغني دي بالنسبه لي مستفزه جدا.
2: نص الاغنيه صعب.
1: المهم نرجع بقى لمرجعنا, هتحاربي عشانه ولا تسيبيه لو علاقته مع اهله مش كويسه؟
2: والعكس صحيح. في عمر بيقول ايه ده, هي ليه نص الرساله بس لما بعوض؟
1: فين عمر؟ احنا هنقرا دي
2: نقوم ودي ايه وفي الاخر يتخانقوا معانا على
1: لا لا لا دي حاجه الموضوع
2: أصلاً.
1: الموضوع اللي فات.
2: طيب انا نور هحارب عشانه لو هو بجد كويس. ففي اهالي ربنا يسامحهم مش معنى انه علاقته باهله وحشه انه وحش, بس اهم حاجه الاسباب.
1: يعني انت لازم تعرفي الاسباب الاول ليه علاقته مع اهله مش كويسه. وعلى الاساس ده تحددي اذا كنت هتكملي معاه او هتحاربي عشانه ولا تسيبيه.
2: اوكي
1: ماشي. اذا كان اهلها اللي ربوها مش كويسين معاه, انا بحاول بس انا بحاول اظبط عشان ما تبقاش بايخه على الهوا, يعني مش لازم حاولي تقري افكاري شويه
2: بس عادي يعني.
1: انا اللي هطقها مصطفى الضوي.
2: اوكي في الحالتين هسيبها مش ناقص. دي اللي مش هينفع اقولها كده. يعني مصطفى كانت تتقال عادي فاهم. تحياتي خالد هشام صباح الفل عليك. فاهمه قصدك قوي يا عم.
1: ماشي. مش كل الاهالي بيكونوا اهل للمعنى, وده من شخص لشخص. احارب علشانها ده حنا في النص.
2: اوكي اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد, بس احارب عشان

0: هحاول اصلح الوضع ده عمر. فاهمة قصدك برضو جدا.
1: في رقم اخره 339 بيقول لو علاقتها باهلها مش كويسة علشاني طبعا هحارب الدنيا علشانها، لان ايه
0: قدمت
1: ولازم اقدم بزيادة غير كده مش هحارب. حكيمه، يعني انت ما عندكش مشكلة هي تخسر اهلها علشان خطرك؟
0: طب ما هي ممكن تخسرك بعد كده.
1: بالظبط،
0: اصل لو هي فعلا زي ما عمر قال ملهاش خير في اهلها يبقى ما فيهاش.
1: بصي عامه هو انا مش مقتنع 100% بجمله اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في غيره. طبعا طبعا طبعا الاهل على راسنا من فوق، بس زي ما في رساله قالت في شويه اهالي بيعملوا عقد للعيال جامده قوي قوي قوي قوي قوي
0: طبعا
1: بسبب التربيه الغلط.
0: بس انا يعني
1: بس اكمل كلامي أتفضل. تمام. ف في بني ادم بيكون لا انا هتجوز وهبني عيله لوحدي عشان انا عايز اهرب من العقده اللي انتوا سببتوها لي دي. لان هم نفسهم ما بيكونوش اسوياء او ما بيكونوش موجودين اصلا علشان يعرفوا يربوا عيالهم صح. تمام، لكن
0: بس دي كيسز.
1: ما دي كيسز، هو الاغلبيه طبعا اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في غيره. بس انا بتكلم بالاخص اللي بعت رساله بيقول لو هي مش كويسه مع اهلها عشاني هحارب عشانها. عامه ده رايك ويحترم، بس انا شخصيا معترض عليه. بس خلاص.
0: أنا كنت محطوط في نفس القصة دي واستحملت سنتين، وبجد الموضوع كان مرهق جدا، وبصراحة كلام باسم صح جدا. ده ياسر،
1: شكرا يا ياسر. يعني أنا مبسوط أن الكلام عجبك. أوه ده فيه كتير. طيب مش معنى أنها ما عندهاش صحاب فده يكون دافع. دي قديمة.
0: غنوا براحتكم، انتم انرجي مذيعين انرجي بيعملوا اللي هم عايزين. عمري
1: شكرا يا عمري الأخوي. اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد، بس أحارب عشانها وأحاول أصلح الموضوع ده عمر. لو سارة غنت مع كل الأغاني كده الأغنية هتبقى أحلى. الله
0: يا بحبكم والله أشكركم.
1: أنا يوسف حاربت أهلي وحارب وهي حاربت أهلها علشان بعض، ولكن الأهلين كويسين والله، هم كانوا رفضين يعني علشان كنا لسه صغيرين في تالتة كلية. وأهلي كانوا رفضين برضو إن أنا لسه صغير، ولكن قعدت أول مرة وترفضت وتاني مرة وتوافق عليا واتخطبنا في رابعة واتجوزنا بعد الكلية. إحنا مش ده قصدنا قوي يا يوسف، إحنا قصدنا العلاقة ما بينك وما بين أهلك مش كويسة في المجمل.
0: ما هي ملهاش علاقة يعني.
1: بالظبط، يعني ملهاش علاقة قوي باللي انت بتقول.
0: يعني مثلا يا جماعة تبقوا انتوا مثلا قاعدين مع الشخص، يعني هتكلم طبعا من وجهة نظر بنت. انها تبقى مثلا قاعدة مع الشخص اللي هي بتحاول ترتبط بيه، او في مثلا مشاعر روحة جاية متبادلة ما بينهم يعني، وفجأة يبتدي يتكلم عن أهله بطريقة مش كويسة، مع ان مثلا معروف ان أهله ناس كويسة.
1: او مش بس كده، ممكن كمان لما يكون بيتكلم مع اهله بطريقه مش كويسه مش عنهم بس.
0: بالظبط،
1: يعني مثلا لما مامته تكلمه في تليفون، ايوه مش جاي دلوقتي، انت عايزه حاجه،
0: اللي هو يتكلم بطريقه فزه كده.
1: يعني طريقه يعني فيها قله ادب. فاهمه، انه مثلا يكون مش بيقدرهم، انه مثلا مامته تعبانه ولا بيسال.
0: بالزبط.
1: بابا محتاج ادويه ولا همه،
0: عنده كحوت كده ناحيه الاهل.
1: ده اللي احنا قصدنا عليه يا جماعه.
0: طبعا والعكس صحيح. فابعتوا لنا كده برضو، قولوا لنا على رقم الاس ام اس، هل هتحاربوا عشانهم ولا هتسيبوهم
1: لو علاقتهم مع اهلهم مش كويسه؟
0: رقم الاس ام اس
1: 9210. How soon is now?
0: ايه رأيك
1: now
0: praise me
1: now؟ لا هو مزاجك.
0: هو ايه
1: هو ايه
0: البلاي ليست بتاعتي تحفة.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركاديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: بتحبوهم أكتر من نفسكم؟ وبتحلموا أنهم يكبروا بأمان؟ صحتهم وحمايتهم في إيديكم أنتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.
3: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
4: This is Tiesto on Energy Egypt.
3: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

0: المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
3: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
4: انتوا كنتوا بتسمعوا اسحب انرجي، والنهارده كانت معانا فقره هحارب عشانه ولا سيبه. وطبعا بنحطكم في مواقف وبتقولوا لنا هتحاربوا عشانهم ولا تسيبوهم، واخر موقف هو هتحاربي عشانه ولا تسيبيه لو علاقته باهله مش كويسه.
2: اخر اسمس جات لنا كانت من احمد سراج، مع السلامه. فانا مش فاهمه،
4: لا هو احمد سراج بعت لنا الرسائل قبلها كلها اللي هو بيقول حارب عشانها علشان مش عارف ايه اللي احنا قرناه على الهواء.
2: لا ده مش نفس الرقم.
4: ده مش نفس الرقم. هو تقريبا بيقول مع السلامة، يعني هو مش هحارب عشان اوكي انا فهمت غلط.
2: هفهم الاسباب وعلى اساسها هقرر، بس لازم يبقى حاططهم في حساباته ويبقى فاهم ان اهله في الاخر.
4: اوكي يعني هي هتحاول تفهم الاسباب الاول. بس هو لازم برضو يكون عنده عقلية ان هو اهله، فلازم يقدرهم ويحترمهم. رقم اخره 081 بيقول لا لان اهلي ما بيحبونيش، اسمي مصطفى. مش عارف اقول لك ايه يا مصطفى الصراحة. طب حاولت تصلح الموضوع ده؟ تعرف ليه هم، لو انت شايف، هل انت متأكد اصلا هم بيحبكش؟ ما انت ممكن ده تبقى حاجة في دماغك مثلا. ولو فعلا بيحبكش، طب حاولت تعرف ليه، او حاولت تتكلم معاهم، او حاولت اللي انت تصلح الموضوع؟
2: في بيبقى في فيفوريتيزم كده شويه برضو بين الاخوات. لو انت عندك اخوات يا مصطفى، يعني ما اعرفش طبعا الموضوع يعني دواخله عامله ازاي.
4: انت قصدك ان هم بيفضلوا ابن عن ابن مثلا؟
2: يعني بيبقى في شويه كده.
4: بصوا يا جماعه، في الاول في الاخر برضو لازم نبقى فاهمين ان اهلنا برضو هم عباره عن بني ادمين
2: وبيغلطوا. عادي جدا، يعني مش هما مش مولودين يعني مش مولودين اهالي، يعني هما بيعملوا الموضوع ده مع العيال عادي. بيتمرنوا معاهم.
4: وفي اهالي فعلا بتاذي ولادها. بس لازم نحط في اعتبارنا ان هما ناس وبتغلط، ونسامحهم حتى لو علاقتنا معهم مش كويسه، بس نسامحهم خلاص. هنعمل ايه؟
2: وهنا بننهي حلقه النهارده بحكمه اليوم من باسم كميل.
4: ولا حكمه اليوم ولا حاجه.
2: ونقول لكم ان للاسف خلصت حلقه النهارده من اسحب انرجي، ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوشي، احنا بنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس، ولكن بكره هيكون معاكم باسم كميل الون.
4: انا هبقى معاكم بكره من 8 ل 10 الصبح، فلو سمحتوا ما تسيبونيش لوحدي
2: في البيت. من بعدين على طول تسمعوا سلمى قاسم، ملكة كل المواسم، ملكة الترتر والبروبروق، في شفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12. واحنا نكون معاك او باسم هيكون معاكم بكرة في نفس الميعاد. كنا معاكم باسم كاميل
4: وسارة المنذر،
2: الى ان نلتقي في وقت
4: انا بكرة وسارة يوم الحد ان شاء الله.
2: الله بنحبكم قوي قوي. 5 و5 ونيو
5: سلام. شوفي رغم انك ما ديري لا بزواج لا بحب لا بحساس لا بمشاعر، حاجه واحده اللي غتنفعك في هذا الوقت، الفلوس. يكون عندك الكونت بونك.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكو سلمى قاسم. بكون معاكو في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. عايز اعرف بقى المود رايح فين النهاردة، لاني جاية في اغنيتين ثلاثة كده نفسي اسمعهم وهم اغاني في الرايق شوية، فمش عارفة بقى هل انتوا عايزين تروحوا في نفس هذا المود ولا عايزين مود تاني. ده بقى هنعرفه من الاسم اساس اللي هتيجي دلوقتي حالا. فاي حد نفسه يسمع اي حاجه النهارده او في مود معين حابب ان احنا نروح له يبعت لي حالا على 92100.

طيب، من الواضح ان انا رايحه في مود وانتوا رايحين في مود تاني. في مارينا اسكندر بتقول ممكن اغنيه يا حبيبنا يا سلومه دودو بيصبح عليكي. صباح الفل يا دودو، انت منور الدنيا والله. بص اغير المود عشانك يا دودو. انا كنت مجهزه اغنيه في الهدوء منه، بس نلعب طبعا يا حبيبنا. في محمد مصطفى عايز انا لو حبيبك لمحمد فؤاد، حاضر هشوفها يا محمد ولو موجوده نلعبها. في عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمى، الحمد لله على السلامه، عايز اسمع ذا بيتلز يسترداي، انا بحب الاغنيه دي جدا جدا جدا. ودي بقى ده المود اللي انا كنت عايزاه، هو ده المود. بس اقول لكم على حاجه، هو دلوقتي بس دودو عايز يسمع اغنيه علشان هو رايح الحضانه، فممكن نسمع الاغنيه اللي دودو عايزها لحد ما يوصل الحضانه، وبعد ما يوصل الحضانه نرجع تاني للمود الرايق اللي احنا كنا عايزينه. ايه رايكم في هذا الاقتراح؟ يلا بعتولي بقى على 92 ما يختاروا معايا اغاني في المود اللي انا يعني كان نفسي اروح له. اعتقد في بعض الناس اهو حابين يروحوا لنفس هذا المود.

0: طيب عايزة أقول لمحمد مصطفى اختار أغنية تانية لمحمد فؤاد لأن دي مش موجودة. تاني حاجة السفير كريم بيقول صباح الورد عليك يا ملكة ملكة بس ملكة كل المواسم, نسيت الباقي. المهم يعني بيقول يا ريت المود النهاردة أو يا ملكة في المطلق ماشي, بيقول يا ريت المود النهاردة يكون رومانسي هادي, يعني مثلا عمرو دياب صدقني خلاص تملي معاك أو غمض عينيك. عامة اقتراحات كلها رائعة يا كريم, وهقولك على حاجة ممكن نلعب صدقني خلاص على أسنان مش بتتلعب كتير, يعني تملي معاك بنسمعها كتير ولكن صدقني خلاص أندر ريتد سنة فممكن نلعبها. في رودينا بتقول صباح الخير يا سلمى عاملة إيه, ممكن عامر منيب, حاضر طبعا ممكن جدا جدا. في محمد طنطاوي بيقول صباح الجمال على ملكة الروقان سلمى ممكن توبة الحمائي, صباح الفل يا طنطاوي وطبعا ممكن جدا, انا بحب الاغنية دي قوي. ولكن احنا الاغنية اللي قبل دي على طول اللي قبل يا حبيبنا كانت بلغني الحمائي, فحطيت كده كده اغنية توبة الساعة الجاية فهنسمعها, بس كمل معنا بس الحلقة اهم حاجة هتلاقي كل اللي نفسك فيه. يلا 92100 رقم الاسم اس, هسمعكم بس اغنية جديدة بعد الاد بريك لان انا الصراحة عايزة اسمعها, انا لسه ما سمعتهاش, انتوا عارفين انا كنت اجازة اول يومين في الاسبوع عشان كان عندي برد, فحاسة ان في حاجات فايتاني, فدي من الحاجات اللي فايتاني, يعني دي اغنيه لهشام عباس وزيد خالد فمتحمسه جدا اسمعها, فيلا نسمعها مع بعض. وبعد راس بعد راس الساعه ايه معلش بعد الاد بريك ان شاء الله هنبدا بقى نلعب كل الحاجات اللي طلبتوها واللي لسه هتطلبوها على 92 مايو.
1: انرجي 92.1 المزيكا.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: مع سلمى قاسم.
1: ممكن بقى تستعدوا للعبث اللي أنا هقوله لكم دلوقتي حالاً ده. يعني الواحد بيبقى خايف من الـ AI ومن التطور اللي حاصل ومن الروبوتس ومن الحاجات دي, عشان حاسس ان هم ايه, يعني كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده الاسبوع اللي فات, ان مثلا لما يبقى فيه روبوتس كتير ماشيه في الشارع بتوصل اوردرز, ما كنا بنتكلم في موضوع ان الروبوتس هيشتغلوا دليفري وكده, فالناس كانت بقى ايه عندها مخاوف من النوع اللي هو روبوتس بقى ماشيه في الشارع بقى وتعمل لنا زحمه, وممكن تبقى لسه يعني الروبوتس دي على قدها, فممكن بقى تمشي تعمل حوادث, تخبط في الناس, مش عارف ايه, يعني كانت دي المخاوف. ولكن الجديد بقى هو اللي انا جاي لكم بيه دلوقتي. بيقول لك في ألمانيا بنت عندها 16 سنة اتعرضت للتحرش من روبوت. محتاجين اكمل ولا اعتقد احنا يعني ده لوحده كفاية اللي انا بقوله ده. ايه بقى التفاصيل؟ بيقول لك انه الشرطة طبعا راحت تحقق في الموضوع اصلا, ماشي, وقالت ايه بقى في التحقيقات, قالت انه الروبوت لمس البنت, مش لازم نقول تفاصيل اكتر كده, بس هو يعني تحرش بيها, تمام. والشرطه بتحقق حاليا في اشتباه اهانه او يعني الروبوت ده ليها, ومش عارفه او بعدين يعني بيحققوا اثبتوا ان هو عمل كده وبعدين, ما انا مش فاهمه. فالمهم ايه اللي حصل, القصه ايه؟ القصه انه البنت دي كانت مع بنتين صحابها واقفين قدام مطعم, ماشي, وفي روبوت لونه احمر وذهبي قربوا منهم, ماشي, وروبوت منهم لمس البنت دي, تحرش بيها, تمام. فبيقول لك ان صاحب بقى الجهاز ده شاب عنده 16 سنه ومعاه صاحبه عنده 19 سنه, وهم صوروا الواقعه دي علشان ينزلوها على السوشيال ميديا من باب الهزار. فاهمين حاجه؟ يعني هما بالنسبه لهم احنا هنبعت الروبوت بتاعنا يعمل كده علشان نصورها ودي لقطه وكده. فالبنت طبعا قلبت الدنيا. انا اقول لكم على حاجه, يعني انا بفكر دلوقتي معاكم بصوت عالي, الواقعة بالتفاصيل دي طبعا مش تمام خالص, يعني مش اوكي خالص ان انسان يسلط روبوت على بنت عشان يعمل حاجة زي كده وهو يصورها وبتاع وياخد الموضوع كافيه وكضحك. فالموقف ده اتفهم جدا ان البنت تروح تعمل مشكلة, لان ساعتها الشرطة هتحقق مع صاحب الروبوت اللي هو اللي بعته يعمل كده. ولكن بعيدة بقى عن الجانب بتاع التصوير وان في روبوت وصاحبه وكده, لو الروبوت شخصيا هو بقى اتصرف من دماغه وعمل كده, هل هنتضايق عشان ما يصحش ان حد يجي جنبنا, ولا ده روبوت في الاول في الاخر؟ فاهمين حاجه؟ يعني انا مش عارفه المشاعر, يعني مش عارفه برضو, مش قادره افهم. بس انا يعني بالنسبه لي الموضوع كله عبثي جدا جدا, ولكن هم واخدين الموضوع بجديه فعلا, والشرطه قدرت ان هي يعني تقبض على الولدين دول وبيحققوا معاهم. فمش عارفه بقى الموضوع هيوصل لايه, بس اكيد لو في اي ابديتس هقول لكم عليها على طول. يلا نبدا نسمع اغاني من اللي طلبت على 92 100.

لا انا عايزه اسلم على عمرو يعقوب اللي طلب الاغنيه اللي فاتت دي، علشان بجد انت مش فاهم انا اتبسطت ازاي لما سمعتها. انا بقالي كتير جدا جدا ما سمعتهاش، مع اني بعشق الاغنيه دي يعني. فشكرا على هذا الاختيار الرائع يا عمرو يعقوب. طيب تعالوا نشوف بقى مين تاني كان عايز يسمع ايه. في فهمي وجيه بيقول عايز اصبح على اصدقائي في العمل واخواتي ياسي مجدي وتومس مجدي، واحلى برنامج شفت الصبح سلمى اسم ملكه كل المواسم، وعايز اسمع اغنيه الفنان مصطفى قمر قمر قمرين. يا فهمي صباح الفل ويومك جميل انت واصحابك اللي معاك في الشغل، يا رب يبقوا بيسمعوا. وبالنسبه للاغنيه جهزتها، بس ايه استنى شويه عشان في اغاني مطلوبه الاول فهنلعبها الاول. في رامي بيع ليوه بيقول الحمد لله على السلامه يا قمر، سمعينا بقى حبيته سنين طوال وعايز رايك فيها. حاضر يا رامي هشوفها وشكرا الله يسلمك. في بقى بيبو بيقول بقى كلام مهم، بيقول المشكله مش في واقعة التحرش ولا التصوير، المشكله ان في ولدين 18 و19 سنه عملوا روبوت. برضو وجهة نظر تحترم يعني، انا اتسحلت في الواقعة وسقطت الموضوع ده، فانت فاهم احنا فين دلوقتي يعني. انا هو 30 سنة انا في نعيم الجهل هنا قاعدة عمالة اتفاجأ بتطور الروبوت، وانا ما قابلتوش قبل يعني، ما قابلتش روبوت قبل، فاهم حاجة؟ هم بقى هناك قاعدين يلا نعمل روبوت واحنا عندنا 18 سنة، فحاجة غريبة جدا. المهم ماشي يا رامي. في رقم اخر 662 بتقول هاي سلومة انا مي حبيبتي ازيك عاملة ايه، كنت عايزة اقولك انا بسمعك وبتابعك دايما على الراديو وعلى السوشيال ميديا، بس اول مرة اسمع تتر البرنامج، خطير ما شاء الله، وعلى فكرة صوتك قمر بجد ما شاء الله، وكنت عايزة اسمع اغنية الله يعني الدنيا سمير غانم، واتمنى اكون اخترت اغنية بس ايه اخترت اغنية اللي في حلقة النهاردة او اللي في الحلقة النهاردة. قصدك على المود يعني. عامة يا مي اولا صباح الفل، ثانيا شكرا قوي على المسج الحلوة دي، ويعني رب تكوني مبسوطة معايا بقى على الراديو وعلى السوشيال ميديا وفي كل حتة. وبالنسبة للبرومو والله فرحتي قلبي، انا بحب البرومو ده جدا، واتحاربت كتير قوي لحد ما خلوني اعمل البرومو ده، عشان كانوا دايما بيقولولي او مش دايما بيقولولي مش بيتهموني بحاجة غلط، هو ده حقيقي ان انا صوتي وحش، انا عارفة ان انا صوتي وحش انا ما ينفعش اغني، بس ده ما كانش غنى قوي فاهمين، فتحيلت على الموضوع فالحمد لله انه مشي يعني. وهدور لك حاضر على الاغنيه اللي انت عايزاها لدنيا سمير غانم، اكيد لو موجوده هلعبها لك على طول. طيب صدقني خلاص عمرو دياب، عشان بصراحه بقالنا كتير كمان ما سمعناهاش واتطلبت على رقم الاس ام اس، فيلا نسمعها.

لا انا مبسوطه بالاغاني قوي، مبسوطه ان احنا سمعنا اغنيتين بقالنا كتير مش بنسمعهم، او يعني انا بقالي كتير ما سمعتهمش، ممكن تكون تسمعهم على طول مش عارفه، بس حسيت اللي هو اندر ريتد ما بيطلبوش كتير. يعني في السفير كريم بيقول اظن الروبوت لو عمل كده هيكون عقابه انهم يدوله فيروس او يفصلوا عنه البرمجه زي اللي ب 8 جيجا ويرجع روبوت طفل صغير مثلا. يعني ما انا مش عارفه برضو ايه عقاب الروبوت، يعني الروبوت دلوقتي عامل جريمه هنعمل له ايه، هنعاقبه ازاي؟ ففعلا زي ما انت بتقول كده، فعارفين في الليمبي 8 جيجا فعلا لما الدكتور شواف حط له على الشريحه فيروس فبقى قاعد بقى يهبل بقى في الكلام وكده، ما راح قال له فرمتني، هو انا متخيل المشهد بجد تشبيه رائع يا كريم، برافو. طب على ذكر الروبوتس برضو في حاجه تانية، بس دي حاجه انا شايفه انه تمام، يعني انا بعد اللي انا سمعته من شويه هتقبل اي حاجه تانية عن الروبوتس. بيقول لك انه يعني مع ارتفاع تكاليف المعيشه واهتمام الاسر بترشيد نفقاتها، في شركه بيع مواد غذائيه قررت ان هي توظف ذكاء اصطناعي علشان يسعروا ويديروا المخزون بتاع البضاعه، ان هم يبقوا مثلا هم بقى اللي بيعملوا جرد، يعرفوا ايه اللي مبقي من كل ايتم وكده ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، بدل ما يبقى في موظفين لحاجه زي كده. فيعني مش عارفه ايه علاقه ده، انا بحاول افهم بس ايه علاقه ده مع ارتفاع تكاليف المعيشه وكده. طب ما جماعه ما الاي اي مكلف، سواء ممكن يعني اللي هو بيكلفك دلوقتي بس يوفر لك بعدين، بس دي حاجه بجد سخيفه جدا. يعني انتوا فاهمين اللي انا بقوله ده معناه ايه؟ معناه انه في يعني كم شغلانه طاروا دلوقتي، يعني الشخص الموظف اللي بيسعر ده يلا خلاص باي، والشخص المدير المخزن ده باي، فاهمين حاجه؟ فطبعا يعني حاجه بتضايق قوي لما الواحد بيسمع حاجات زي كده. ولكن بيقول لك يعني انه ده هيسهل الدنيا جدا، وبعدين هيبقى فيه كمان اوبشن للعملاء، مثلا انا دلوقتي عايزه نوع مثلا لبن معين او نوع جبنه معين ماشي ومش لاقياه، ليه مثلا عايزه نوع جبنه ايمونتال ما مش عارف ايه، علشان عايزه اعمل بيها ريسيبي معينه انا شفتها، فبقوم بعته للذكاء الاصطناعي بتاع السوبر ماركت الوجبه اللي انا عايزه اعملها، وهو من نفسه بيقدر ان هو يطلع لي الحاجات اللي فيها، وحتى لو في ايتم نادر او كده في الوصفه بيقدر ان هو يوفره. فماشي الجانب ده تحس اللي هو اوكي يعني تمام، بس في نفس الوقت برضو يعني فاهمين، فعمالين بقى هم طبعا يعملوا نظام تبرير بقى انه خلي بالكوا ده هيبقى فيه اوبشنز هايله لما الذكاء الاصطناعي هو اللي بقى بيعمل كده، ده كمان عمليه الشراء هتبقى اسهل بكتير، ده انت هتبعت للروبوت الويش ليست بتاعتك وهو يعمل لك الحاجه لوحده، ده هو مش عارف هيبقى فيه بعد كده بوينتس معينه لما تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، شويه حاجات كده عمالين يقولوا عليها. فاللي هو ماشي اعتقد ده يعني اهدى بكتير قوي من اللي احنا لسه سامعينه من شويه على الذكاء الاصطناعي. طيب كان في حد طالب عامر منيب، فيلا نسمع عامر منيب، واللي نفسه يسمع حاجه تانية يطلبها احنا معانا كده.

عايزة أسلم على شيماء بتقول صباح الفل، إحنا من غير ما نسمع شفت الصبح بتاع سلمى قاسم اليوم بيكون وحش، بيكون ناقصني حاجة يوم الجمعة والسبت، وعاوز أسمع ليالي العمر العمر دياب. يا لهوي يا شيماء على الحلاوة حبيبة قلبي والله، وشكرا شكرا شكرا على الكلام الحلو ده. وبصي بقى ليالي العمر، أولا إحنا لسه سمعين عمرو دياب من شوية، ثانيا ليالي العمر شخصيا مش موجودة، الألبوم ده مش موجود، فممكن تطلبي حاجة تانية لعمرو دياب بحيث نجهزها للساعة الجاية. في رقم آخره 081 عايز فيسبوكي لأحمد مكي، هي مش موجودة للأسف. ورامي بيع ليوة، خلي بالك يا رامي، يعني أنا المفروض يعني ليه عندكم كريدت أكتر من كده، فلازم لما تطلب أغنية وما تشتغلش تعرف إن أنا ما لقيتهاش، مش إن أنا قصرت في حق حد، فاهم؟ فاطلب حاجة تانية بقى. يلا السفير كريم بيقول شوفي كام شغلانة طارت ولسه هياخد مكان باسم كميل زي البرومو ما بيقول. هياخد مكان باسم كميل بس؟ ما هو لو خد مكان باسم كميل يبقى ياخد مكان سارة المنذر، يبقى ياخد مكان سلمى قاسم، يبقى ياخد مكان نوال منذر، فاهم يعني؟ خلاص بقى كلنا هنبقى باي، فيعني ربنا يستر. ده شيء متوقع طبعا، بس يعني ان شاء الله خير، يعني رب نفضل متماسكين اطول فتره ممكن. في شوشتة بتقول بونجور سلمى حبيبتي، سامعاكي انت والاغاني الجميله. يا شوشتة صباح الفل يا حبيبتي، مبسوطه قوي ان انت موجوده وبتسمعيني. طيب احنا زي ما قلت لكم احنا كده ايه، مخلصين اللي علينا، فاضل اغنيه تسمع دلوقتي بعد الاد بريك. اللي نفسه بقى في حاجه يلحق يطلبها دلوقتي. ليه يلحق؟ انا ليه بقول لكم يلحق؟ مش لازم تلحقوا، احنا لسه معانا ساعه اصلا. انا على دخله الاد بريك التاني بحس اللي ايه، ايه ده يا لهوي الحلقه بتخلص، الحقوا. بس هو لسه فاضل ساعة كمان، فما تلحقوش، أو يعني ابعتوا عادي، بس يعني عارفين اللي هو إيه، لما إنفلونسر مثلا تبقى بتعمل إعلان لبرودكت وكده تقول walk don't run، فهو لا عادي walk، لا إيه run don't walk، إزاي walk don't run؟ أنا بقولكوا walk don't run، ما فيش وجه استعجال، بس لما يبقى فيه برودكت حلو يبقى run don't walk عشان تجري وتلحقوا كده. مهم يعني يلا ابعتولي على 92% في المطلق، يعني حابين تسمعوا إيه تاني النهاردة.

صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبة

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: عايزه اسلم على شيماء بتقول هو احنا فين عبد الباسط نغير المود خالص. طبعا طبعا يلا عبد الباسط جدا. طب انا فكرت في حاجه، كان في مي كانت طالبه اغنيه لدنيا سمير غانم وانا مش لاقيها لان تقريبا الاغنيه ما اسمهاش كده، ودلوقتي شيماء عايزه عبد الباسط، فممكن نسمع دنيا سمير غانم وعبد الباسط حموده باب الحياه. الاغنيه دي حلوه قوي. في رقم اخره 081 عايز البخت الويجز، هشوفها لو موجوده. عمر برضه هشوف الاغنيه عنيا. في السفير كريم بيقول اقسم بالله لو الذكاء الاصطناعي اخد مكانكم ما هسمع راديو تاني، انا معرفش اعدي يوم من غير ما اسمع باسم وساره وسلمى وقضى وصبري ومنه ووائل وزهره، انا موت من غير اذاعه انرجي دي العشق بالنسبه لي. يا كريم والله العظيم يعني شكرا شكرا بجد على الكلام ده، وبعد الشر عليك طبعا، وربنا يخلينا لبعض، يعني ربنا يخلينا ليكوا ويخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ما يحرمكوش مني والجو ده. ويعني الحمد لله الواحد اطمن ان يعني يوم ما يجوا يقولوا لنا سوري عايزين نبدلكم باي اي هنلاقي ناس تقف في ظهرنا ان شاء الله، بس يعني طلبوا بحقوقنا بقى وطلبوا ان احنا نرجع تاني وكده، ما تسيبوش الاي اي ينتصر علينا. في رقم اخره 081 عايز مربوط باستك لكايروكي، حاضر هجهزها برده معايا في البلاي ليست، واللي نفسه بحاجه يطلب براحته، لسه معانا ساعه كامله، فاللي عايز حاجه بصوا عنايه لي يلا بعته على 92 100.

طيب بسلم على محمد شلبي، هدور لك على الاغنيه والله، ولو موجوده هلعبها مش هتاخر عليك. في رامي بيع ليوه بيقول عندك حق طبعا ورصيد الكبير عندنا عندك. طيب البوب قوم وقف وانت بتكلمني. عندي طبعا عندي، وهنلعبها الساعه الجايه على طول. في شريف نبيل، صباح الفل يا شريف، انت طلبت الاغنيه دي امبارح وانا قلت لك انها مش موجوده، فمش موجوده النهارده فمش هتبقى موجوده بكره، فممكن تطلب حاجه تانية. واميره بتقول يا ريت تقري رسالتي، اول مره ابعت، عايز اسمع حاجه لاحمد سعد وشكرا. صباح الفل يا اميره، ومنوره ومبسوطه قوي قوي ان انت بعت لنا. وحاضر عنيا راس الساعة أحمد سعد، إيه رأيك بقى؟ يلا دلوقتي نسمع مربوط بأستك، وبعدها راس الساعة أحمد سعد، والساعة الجاية هنلعب كل الأغاني اللي هتطلبوها دلوقتي حالا على 92 مية.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين.

0: وقت الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. ولقيت لكم حاجة تانية عبثية عن الاي اي برضو، فاحب اعرفكم برضو عشان تبقوا فاهمين اللي بيحصل. بيقولك انه في كلود، احنا عارفين كلود طبعا، ودايما بيقال ان كلود احسن بكتير قوي من تشات جي بي تي ومن جيميناي كمان، وان هو متطور اكتر ومش عارف ايه وكده. جميل جميل. طيب عمل ايه بقى؟ مش فاكرين من اسبوع كده ولا من اسبوعين كنت بقول لكم انه في نموذج للاي اي اتصرف من دماغه ودخل عمل هاك لسيستم شركه معينه وسرق من عليها بيانات وحاجات كده؟ فاكرين الموضوع ده؟ كنت لسه قايله لكم وانه بقى ايه، طلعوا قالوا يا جماعه ده بالغلط، ده هو الاي اي بس كان قاعد بيدوس على حاجه فدوس على حاجه غلط فعمل هاك بالغلط. فانا اصلا ما جاش معايا الكلام ده. فالمره دي بقى كلود بالغلط برضو عمل ايه بقى؟ بلغ وقال معلومات يعني غير صحيحه عن جريمة قتل لسه ما تحلتش. ماشي، الكلام ده في أمريكا. ده حصل إزاي؟ حصل إنه كان في مفروض اختبار داخلي كده للكلود، يعني إنه بيجرب حاجات جديدة وبيتعلم مهارات جديدة وكده. فبيقولك إن كان في زي فورم كده أو استمارة بتتملي لو عندك معلومات عن الجريمة دي. فدخل هو من يعني كلود من دماغه وهو مش قاصد، دخل عمل إيه بقى؟ دخل كتب مواصفات عن الشخص اللي بيدوروا عليه، وقعد يقول انه شاف الشخص ده موجود في مسرح الجريمة ومش عارف ايه. يعني هو بجد بيتكلم ان هو انسان وراح وشاف وعمل، فبيبلغ عن الشخص ده. فالحكومة بقى عرفت اصلا ان دي سبام، يعني قدروا ان هم يفلتروا اصلا المسج وعرفوا ان هي سبام وما دخلوش اصلا المعلومات دي في التحقيق يعني او كده. بس طبعا اللي هو موضوع استوقفهم جدا انه يعني ايه اللي حصل. فبيقول لك انه هو بقى نموذج كلود ده كان بيعمل ايه، كان هو بيتعلم الاستمارات الالكترونية بس هو كان بيتعلم فيها من غير ما يعمل سبميت. يعني هو مثلا بيدخل يفتح فورم يقعد يملى الفورم وكده ويجي في اخر خلاص ما يدوسش على حاجة، بحيث انه يبقى اتعلم انه ازاي يملى الفورم لوحده او كده. فبيقول لك انه بالغلط داس على سبميت عشان كان فاكر انه الزر ده هيوديه لصفحة تانية فيها معلومات تانية. فاهمين حاجة؟ بس حاسة دي منطقية، حاسة المرة دي اللي هو مش بالغلط بجد، حاسة it makes sense ان هو AI في الاول في الاخر مش بني ادم يعني. فينزل لاقي زرار تحت فممكن يكون افتكر ان هو زرار next فامدايس عليه، لا ايه ده في ايه يا لهوي ده البتاع اتبعت، والله ما قصدي، ده انا قصدي اشوف لو في باقي للفورم في الصفحة التانية ولا حاجة. فحسها ماشي تمام، بس حاسة برضو ان AI حواراته كترت يعني. هو كل شوية بصوا لسه من ربع ساعة بقول لكم الروبوت اللي بتحرش وده هو بيبلغ في جريمة قتل بيتهم شخص بالبطل، في الأسبوع اللي فات عمل هاك لحاجة. فيعني فاهمة ان هم بيتعلموا كل حاجة، بس انا شايفة ان هم محتاجين يسيبوا التعليم ده، محتاجوا يبطلوا يتعلموا ويهدوا بقى علينا شوية يعني.

طيب هو دلوقتي يحصل بسطرة كده في المود، بس يعني تمام هنرجع منها تاني علشان كان في حد الساعة الأولى طالب توبة الحمائي، فنسمعها دلوقتي عشان تعرفوا أن أنا مش بنسى حاجة، ماشي؟ عشان بس ايه ما حدش يبقى متضايق من حاجه. السفير كريم بيقول: بعد اذنك يا سلمى، ممكن اغنيه حكيم واحد بس طلبتها امبارح؟ ما انا امبارح قلت لك انها مش موجوده برضه، فالنهارده مش موجوده برضه. فيعني اطلب حاجه تانية، او في واحد بس شرنوبي لو تمشي معاك يعني. كمان رقم اخره 662. مين بقى 662؟ مين؟ دي مي. اوكي. بتقول ايه بقى؟ بتقول ان الاغنيه اللي هي طلبها بتاعه دنيا سمير غنم لسه نازله امبارح. يبقى هتلاقيها لسه جايه في السكه، بس عامه دنيا سمير غنم هتيجي، لا تقلقي يعني. في كمان شريف نبيل بيقول: معلش بقى، كنت وصلت وبدات الشغل فما خدتش بالي انك قلتي انها مش موجوده، ممكن اي حاجه لعامر مديب عامه اف بوسيبل. ايوه يا شريف، ممكن جدا. واضح ان انت جيت تسمع متاخر، لان الساعه الاولى لعبنا عامر مديب، بس حاضر العب لك اغنيه ثانيه بعد الاد بريك على طول. في اغاني تانية مطلوبه، بس تعالوا طب الحق اسمعك كتوبه بسرعه واجي لكم بقى ايه عشان نشوف هنسمع ايه تاني. يلا بينا.

0: في اس ام اس من رقم اخره 668 بيقول كلود لما غلط وداس سبميت فكرني بساعة الصغير لما كان بيقول لهم والله ما اعرف حاجه دبلوم صنايع والمصحف. ايوه عامه هو جاي في الاخر اللي هو ايه ده ماليش دعوه ما اعرفش حاجه فاهمك قوي. عامه عاجبني ان احنا عاملين نقفي على الاي اي, هيجي يوم وهنتقم مننا بجد على اللي احنا عاملينه ده. طيب عايز اسلم على رقم اخره 081, عايز اغنيه اغلى من الياقوت احمد مكي او وقفه نصيه زمان. عينيا الاغنيتين احلى من بعض الصراحه. في السفير كريم بيقول اظن رحمه محسن انا الخساره موجوده او اشرقت الجديده, انا سمعتهم على انرجي. ايوه انا دورت على اغنيه رحمه محسن وموجوده فعلا, فحاضر حطيتها برضو في البلاي ليست. في بقى شوشتة بقى لها حبه طالبه اغنيه تلات اغاني الصراحه لذاذ قوي بجد. اولا بتقول عايز تسمع باربي جيرل تحفة أو أبا نينا بريتي باليرينا أو شيكيتيتا. بصي أقول لك على حاجة, إحنا أبا عندنا ليهم أغاني تانية غير دول, فيا إما أختار لك واحدة على ذوقي يا إما ألعب لك باربي جيرل, فاختاري بقى عايز تسمعي إيه فيهم ونختار بعد الأد بريك. يلا بعتيلي, وأي حد نفسه يسمع أي حاجة تانية يبعتلي على 92.100. طبعا أنتوا أكيد ملاحظين إن مفيش مود معين, إحنا يعني زي ما تيجي تيجي, فاللي نفسه في حاجة عامة في المطلق يعني يبعتلي عادي.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: دوين كوينتون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: عايزة أسلم على شيماء بتقول عايزة أقولك إن عمرو مصطفى هو اللي لحن الأغنية دي بتاعت عمرو منيب ومن أحلى ما غنى الله يرحمه الله يرحمه طبعا. وأيوة أنا عارفة الأغنية دي من ألحان عمرو مصطفى, من الألحان المميزة قوي, من الأغاني عامة المميزة قوي بحبها جدا, ومن الأغاني العايشة يعني ما أعتقدش إن في حد ما بيسمعهاش يعني. أي ما أول ما تفكري عمرو منيب عايز تسمعي الأغنية دي من التوب 3 أغاني بتسمعيهم يعني. في كمان رومي بيع ليوة بيتكلم عن الـ AI بيقول طلبت من الـ AI تعديل اسمي رباعي بدل ثلاثي وبعت لي بطاقة إثبات ودرسوا ألف جزمة قديمة إن ده تزوير. أقول له يا AI يا غبي ده أنا برضو مفيش. طب إيه ده, في إيه يعني؟ هو بجد يا جماعة ساعات بيتغبى قوي يعني. هو ساعات طبعا بيبقى ذكي وكل حاجة, المفروض ذكاء اصطناعي فهو المفروض أقل واجب إنه يبقى ذكي, ولكن زي ما كنت بقول لكم بارح بجد هو مؤخرا في حاجة غلط, في غباء مسيطر خصوصا على تشات جي بي تي. أنا الصراحة مش بتعامل مع جيميناي وكلود بس تشات جي بي تي بجد مستغبي قوي الفترة دي, مش فاهمة ماله يعني. في كمان السفير كريم بيقول مش عارف ليه عندي إحساس إن صوت الـ AI اللي مع باسم في البرومو زهرة رومي. لا مش زهرة رومي, ده AI بجد, ده AI حقيقي. في كمان رقم آخر 037 حاضر عناية هشوف الأغنية لو موجودة هلعبها. في كمان شوشتة قالت خلاص باربي جيرل ماشي. بجد الأغنية دي يعني كل ما حد بيطلبها بجد بضحك قوي يعني, بالنسبة لي دي أغنية الطفولة. أنا فاكراني وأنا طفلة وأنا لابسة فوشيا, كنت بلبس فوشيا وأنا صغيرة, معرفش يعني ما كبرت مبقتش بلبس فوشيا خلاص, مبقتش بحب اللون ده نهائي, بس وأنا صغيرة كنت باربي جيرل بقى فاهمين حاجة, فكنت قاعد بعمل الرقصة بتاعت الأغنية. المهم يعني ما علينا, مش لازم تتخيلوا المشاهد دي بس ممكن نسمع الأغنية عادي.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You want to go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: جماعه والله العظيم انا مش عارفه الاغنيه دي ازاي كانت اغنيه اطفال، يعني انا بس مش هخش في تفاصيل اكتر من كده، بس ما اعرفش هل في حد لما كبر ركز في كلمات الاغنيه ولا لا، بس هي بجد اغنيه ما تنفعش خالص اغنيه اطفال. يعني احنا في كنا في نعيم الجهل برضو، دلوقتي للاسف انا في جحيم الوعي. طيب في رقم اخر 081، والله مش ناسياك، ومختار اغنيه من الاغنيتين اللي طالبهم لاحمد مكي، وهنسمع واحده فيهم حالا. عامه بجد اختلاف ثقافات مرعب في شفت الصبح، يعني كنت لسه مشغله باربي جيرل دلوقتي وقفت ناصيه زمان، فمين حاجه، وبعدها حد طالب رحمه محسن، فاحنا في جحيم الوعي. يلا نسمع مكي، يلا بينا.

طيب عايز اسلم على السفير كريم. والله شكرا يا كريم, شكرا جدا على المسج. في شوشتة بتقول كل مرة اسمعها حس اني رجعت طفلة شقية وبتلعب. بالظبط, على فكرة انا بيبقى عندي نفس الشعور ده, يعني انا بتخيلني قوي وانا طفلة. انا بجد ممكن احكي لكم حاجة, حاسة ان احنا اهلي يعني عادي. انا ممكن احكي لكم بمناسبة موضوع باربي جيرل ده. بصوا يا جماعة, مرة وانا في المدرسة كنت في ثالثة ابتدائي تقريبا او رابعة ابتدائي, فقالوا لنا ان في حفلة هتتعمل لشم النسيم في المدرسة, وان في كان وقتها كنت في اسكندرية فكانت القناة الخامسة جاية تصور ماشي, وان احنا بقى ايه لازم نتشيك وكده. فقلت تمام. فقالوا لنا ايه لبسوا لبس ايه يعني لذيذ كده وحلو. فانا روحت جبت ايه بقى, كنت بقى بحب باربي جدا, فروحت جبت طقم عبارة عن توب كده لونه فوشيا مخطط ابيض كان عليه صورة باربي, وبنطلون ابيض فيه ورد, وشوز لونها فوشيا عليها برضو ايه باربي. تمام. ورايحة الحفلة بقى, دخلت الحفلة من هنا لقيت البنات اللي هم دفعتي اللي لابسة بقى فراشة واللي لابسة نحلة واللي لابسة وردة, يعني طلعت حفلة تنكرية. فانا ما كنتش فاهمة, انا رحت اتصدمت اللي انا ليه جاية عادي, يعني ما ده مش طقم, مش قصدي اتنكر في هيئة باربي, انا جاية لابسة طقم عادي ماشي. المهم ايه, المذيعة جت سجلت معايا في القناة الخامسة, فبتقول لي بما ان احنا في شم النسيم وكده احكي لنا ايه الشخصية اللي انت عاملاها النهاردة من الحاجات اللي بتفكرنا بشم النسيم. فجالي لحظة إدراك كده إن واضح إن دي حفلة تنكرية, فواحدة عاملة فراشة, الفراشة اللي بتطلع في شم النسيم, واحدة عاملة الوردة اللي الفراشة بتروح لها في شم, النحلة بقى اللي بتروح تقف على الوردة. ففهمت إن الأجواء إنه الناس دي يعني عاملة شخصيات بتبقى موجودة في شم النسيم. فأنا طبعا عطلانة لأن محدش بلغني, فأنا عايز أفتي بقى, ما أنا مش هبقى يعني قاعدة كده ما بقولش حاجة. فقلت لها أنا عاملة شخصية باربي. فقالت لي وباربي بتعمل إيه في شم النسيم؟ فأنا سكت شوية كده, قلت لها عادي بتتفسح. فبجد يعني طبعا كنت محرجة جدا من الموقف ده, وبعدين قعدت بقى بعدها كل يوم افتح القناة الخامسة اشوف الانترفيو اللي يعني اللي هو المخزي ده تعرض ولا لا. تقريبا ما تعرضش او تعرض وانا ما شفتهوش الحمد لله, بس كان شيء بجد محرج جدا. وكنت حزينة حزن وانا شايفة بقى المذيعة بتعدي على البنات التانيين على الفراشة وعلى النحلة وعلى الوردة, ورايحة بتتكلم معهم وهم عندهم كلام يقولوه اللي هو أيوة أنا الوردة عشان في شم النسيم وفي الربيع الورد بيبقى عامل مش عارف إيه, وأنا اللي هو ليه عملته فيه كده. فده على ذكر باربي جيرل, يعني فهمكن ذكرياتي معها عاملة إزاي. مهم يعني مش موضوعنا, نسمع أغنية بقى من أغاني اللي اتطلبت على رقم الأسماء.

معلش يا جماعه، انا لقيت الاغنيه دخلت فجاه، انا اتخضيت يعني. اتمنى ما يكونش حد اتخض معايا. في رقم اخر 081 بيقول شكرا قوي، انا دي اول مره اتبسط كده، يا نهار ابيض كل ده عشان لعبت اغنيه يعني، ده انت تعالى كل يوم اطلب اغاني بقى. في كمان رقم اخره 5593 بتقول صباح الفل يا سلومه، انا روزان وانا ومريم عايزين عبد الهادي شاندو تهون علينا الطريق من التجمع للنيو جيزه. اولا صباح الفل يا روزان انت ومريم، ثانيا انت شويه الاغنيه دي بتفرفشني ازاي، بس هي للاسف مش موجوده، ممكن تختاري حاجة تانية في نفس النظام ده كده تديكي نفس الأجواء وتفرفشك، وطبعا ألعبها لك على طول أنت ومريم. طيب 92100 رقم الاسم اس، لو حد عايز يطلب أغنية واحدة بس نختم بيها ممكن نعمل كده، أو ممكن أغنيتين يعني حاجة من دول بس. سمعكم بقى أغنية شيرين كان عندك كم سنة، لحد ما أشوف نفسكم تسمعوا إيه آخر أغنيتين في حلقة النهاردة من شيفتس.

في رقم آخر 081 عايز أغنية بازوكا لمروان بابلو. حاضر هشوفها لو موجودة نلعبها. في شوشتة بتقولي حكايتك حلوة وتصرفتي كويس, ربنا يكبر بخاطرك يا شوشتة والله, عشان أنا بجد يعني وقتها مش فاهمة قمة الإحراج اللي أنا كنت فيه, وبعدين حسيت بغدر قوي, يعني حسيت بالغدر إن هما محدش قال لي إن دي المفروض حفلة تنكرية, قالوا لي بس اللي هو حفلة شم النسيم وبتاع. وبعدين أقولك بقى على سر, انت عارفة ان اللي كانت لابسة فراشة واللي كانت لابسة وردة واللي كانت لابسة نحلة دول كانوا بنات مدرسين, فانا وقتها حسيت بالغدر والتفرقة بتاعت انه ما انتوا بقى عشان ولاد المدرسين, فاكيد المدرسين عارفين ان القناة الخامسة جاية تصور وانه دي حفلة تنكرية, فايه هم لبسوا طبعا يعني ابرز عناصر الربيع وسابوني انا في نعيم الجهل بقى لوحدي لابسه باربي, فاهمين حاجه؟ فعشان كده انا كنت حزينه قوي اليوم ده, يعني احنا دلوقتي بنتريق بس انا فاكره انا كنت محبطه قد ايه. يعني في كمان رقم اخر 427 بيقول صباح الفل, ممكن اي حاجه الامير عيد نختم بيها يا سلمى؟ حاضر عينيا. في كمان رقم اخره 037 بيقول ما عدناش بنهتم بالرسائل يا جلاله الملكه, كده تكسري قلب مستمعينك. يلا ابيض ما اقدرش, بيقول بقالي شويه طالبه ليله ورا ليله ما كانش العشم ده سلومي. والله ابدا, والله انتوا عارفين ما تاخرش عنكم ابدا, بس للاسف هي مش موجوده, فيعني لو تلحق او تلحقي تطلب او تطلبي اغنيه تانية يا ريت بسرعه على 92 مية. يلا عشان بجد دلوقتي مفيش وقت, يعني السربعه اللي كنت فيها من ساعه دي مش منطقيه, بس دلوقتي لازم نتسربع عشان الحلقه بتخلص.

صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: عايز اسلم على رقم اخر 427 بيقولوا النبي اي حاجه الامير عيد انا قاعد في الجيش ومستني. انا خالد. صباح الفل يا خالد. وحاضر انا قلت لك اديتك كلمه ان انا هختم باغنيه الامير عيد فهعمل كده ما تقلقش. في كمان رقم اخره 037 بيقول خلاص نسمع خطفوني لعمرو دياب. طب انا اقول لكم على حاجه لذيذه, احنا نختم بامير عيد وراس الساعه اللي هي هتبقى بعد امير عيد على طول هتبقى خطفوني لعمرو دياب. ايه رايكم؟ عشان كده ايه ما بقاش زعلت حد. عايزه بس اقول الرقم اللي اخره 037 انت اسمك متسجل 0 و4 علامات استفهام, فاعتقد انت كان قصدك تسجل اسمك بس انت دوست على حاجه غلط, فحاول تسجل اسمك مره تانية. للناس برضو اللي عايزه تسجل اساميها تبعتوا اس ام اس تدوسوا فيها رقم 1 وبعدين تسيبوا مسافه وتكتبوا اسمكم بالانجلش وتبعتوا الاس ام اس زي ما هي كده من غير ما تزودوا عليها اي حاجه على 92100. طبعا عادي ماشي, يعني تبعتوا مسج او اس على 92100 دوسوا رقم 1 سيبوا مسافة اكتبوا اسمكم بالانجلش. بس كده وخلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. بعدي على طول هتسمع محمد طارق أضف التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر, وانا هكون معاكم تاني بكرة في نفس الميعاد. باي.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا في التمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد للاربع من الساعة 12 لحد الساعة 1 ساعة نتكلم مع بعض في تفاصيل كتير عن الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية والهاندبول وتفاصيل كتير النهاردة بإذن الله نتكلم فيها. هنتكلم في ختام الجولة السادسة اللي اتلعبت امبارح، اتلعب البطولة أو الجولة على 3 أيام، حد 2 3. هنتكلم على نتائج الجولة بتاعت امبارح وأبرز النتائج والوصول لشكل الجدول بعد هذه الجولة حصل إيه. هنتكلم عن كرة اليد النهاردة، في موعد هام جدا، أهلي وزمالك، زمالك وأهلي في نهائي أفريقيا لكرة اليد في أنجولا الساعة 5:30. هنتكلم على الشكل الجديد اللي اتعمل فيه اتحاد كرة اليد واتحاد الأفريقي لكرة اليد للوصول إلى الأولمبياد، تفاصيل كتير هتكون معانا النهاردة. وأكيد سمعك اللي بتقول وبيان الزمالك، وهنتكلم أكيد أكيد عن بيان نادي الزمالك، تفاصيل كتير هتكون معانا النهاردة في التمانيات. فاوعى تروح في أي حتة، وقبل ما تروح في أي حتة قالوا نسمع أغنية. خليني أسألك سؤال، شايف بيان نادي الزمالك الأخير بتاع امبارح تتفق معاه بنسبة كام في المية؟ ابعتولي على 92%.

هبدأ معاكم من بيان نادي الزمالك اللي أصدر نادي الزمالك امبارح يعني مساء اليوم كده على الساعة 11:30. بيان كان في تصعيد شديد جدا جدا جدا للمشهد. يعني نادي الزمالك في بيانه قال ثلاث أمور. الأمر الأول اللي نادي الزمالك بيدي مهلة لاتحاد الكرة لمدة 48 ساعة، وما قالش بعد 48 ساعة دي ايه اللي هيحصل. يعني دي برضو كانت حاجة غريبة بالنسبة لي، انت بتدي مهلة 48 ساعة، طب بعد 48 ساعة دي التصعيد هيكون شكله ايه؟ ده ما كانش باين في البيان. ثم ان طبعا ان الزمالك بيدي مهلة للاتحاد ان يرد عليه في ما يخص الشكوى بتاعت لجنة الحكام في الاخطاء التحكيمية اللي حصلت في ماتش الزمالك والاهلي. ده اول شيء. تاني شيء، الزمالك عاوز يسمع المحادثة اللي كانت بين الفار وبين الحكم، حطت غرفة الفار. حد يقول لي الزمالك هنا هيستفاد ايه؟ اقول لك هو عاوز يتأكد هل حكم الفار طلب من الحكم الساحة تعال اسمع او تعال اقول لك على حاجة او تعال اشوف فيديو او تعال اشوف لقطة ولا لا. طب ده يفرق في ايه؟ يفرق ان القانون بيقول ان لو الحكم بتاع الفار طلب الحكم الساحة وما جاش ده خطأ. لما حكم الفار يطلب ان الحكم يجي يبص على الحالة فيجب على الحكم انه يروح يبص على الحالة، والقرار في النهاية بتاع مين؟ بتاع حكم الساحة، يعني يروح يبص على الحالة. بعد كده عايز يوافق تمام، عايز يرفض لا، عايز يقول فاول ماشي، هيقول لا ما فيهاش حاجة، برضو القرار في الاخر لحكم الساحة. واخيرا الزمالك بيقول وبيطلب برضو في البيان حقه من السباب الجماعي اللي كان من جماهير الاهلي، وبيقول هاي محتاج الرد او مستني الرد من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. والزمالك في اخر الكلام او في اخر البيان قال ان هو مش هيسيب حقه، مش هيفرط في حقه، واللي ضاع في امور كتيرة على مر التاريخ. ده ملخص بيان نادي الزمالك. حضراتكم شايفين بيان نادي الزمالك في وقته تقييمكم ليه اتفق معاه بنسبة كام في المية؟ انا شايف ان كل نادي من حقه يدافع عن اموره، كل نادي من حقه يدافع عن نفسه، من حقه يطلب بحقه، ولكن بلاش نصعد لأقصى الدرجات مرة واحدة. يعني بلاش نصعد لأقصى درجة مرة واحدة. الزمالك اتظلم في حاجات ممكن طبعا، ركلة جزاء أولى وركلة جزاء تانية، ده مش كلامي، ده كلام الخبراء التحكيميين اللي كل الناس كانت في فوادي، وكابتن الشناوي وكابتن نور الدين كانوا في فوادي تاني. بدأت ناس تقول أصل الكورة الأولى بتاعت شيكوبانزا ممكن تكون خرجت لفت من بره الملعب، ممكن طبعا تكون لفت من بره الملعب، ولكن الفيصل هنا ايه؟ كاميرا. الفيصل كاميرا تبين الكرة خرجت ولا لا؟ لو مفيش كاميرا تبين الكرة خرجت ولا لا فهتبقى فرضية خاطئة، تبقى فرضية خاطئة. ما احنا حاطين كل الكاميرات دي والفار عشان نسهل الامور دي. واتمنى من لجنة الحكام اللي هي تطلع الكاميرا دي، يعني الكاميرا دي لو موجودة طلعها. الحكم اهو يا جماعة الكرة خرجت، لا يا جماعة الحكم كان غلط، عادي جدا. هيحصل ايه يعني؟ مش هيحصل حاجة يعني. فلازم الرد يكون سريع. طب في جزئية تانية، النهاردة لجنة الحكام قالت ان هي مش هتحلل حالات القمة. ليه يا خليه اخوان؟ ليه؟ قالك عشان دي حكم اجنبي او ده حكم اجنبي واحنا مش هنحلل حكم اجنبي. طب ايه المشكلة؟ ما ده في الدوري المصري. وانا النهاردة لما اجيب حالة اقول يا جماعة الحالة دي الحكم كان مخطئ، الحكم ده كان صح. انت بتوري الناس القانون، بتعرف الناس الصح من الغلط، وبتهدي الأزمة. سواء قلت الزمالك اللي ركلة جزاء أو قلت ملوش ركلة جزاء. ففكرة إن عدم تحليل الحالات التحكيمية للقمة دي برضو بالنسبة لي غريبة شويتين ثلاثة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
2: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

حقق أول فوز لي في الدوري بعد الجولة الخامسة. في الجولة السادسة قدر يفوز على أبو قير بهدفين مقابل هدف. البنك الأهلي وطلائع الجيش، والبنك الأهلي بيفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل لا شيء. البنك الأهلي كان محتاج الفوز ده جدا جدا جدا. وهلوك ليه لما نروح للجدول. أما الاتحاد والجونة 2-1 لنادي الاتحاد. منتخب السويس وادي دجلة 2-2. الجولة كلها أهداف وكلها نتائج. يمكن ثلاث فرق بس اللي ما سجلوش خلال الجولة، طلائع الجيش وغزل المحلة ونادي الزمالك. كل الفرق الباقية سجلت في الجولة. طب ترتيب الجدول ايه حتى الان؟ جدول زي ما انتم عارفين 20 فريق، في فرق كلها بتتنافس ان هي تكون موجوده مع السته الكبار، السته اللي هيكونوا موجودين في مجموعه البطوله، اللي منهم هيكون بطل الدوري وايضا الفرق اللي هتصعد لدوري ابطال وكونفدراليه. فخلينا كده نقول لكم الترتيب بالكامل. مركز اول في التوقيت الحالي بيراميدز بعد 6 لقاءات 6 فوز. بيراميدز عامل يا جماعة يعني بداية ولا أروع من أحسن بداية بيراميدز من ساعة مصعد للدوري. 18 نقطة الأهلي، 6 لقاءات 5 فوز وتعادل، 16 نقطة مركز تاني. الزمالك مركز تالت 13 نقطة متساوي مع مودرن سبورت في المركز الرابع 13 نقطة، والاتحاد اللي في المركز الخامس 13 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز السادس 12 نقطة، البنك الأهلي في المركز السابع 9 نقاط. عشان كده كان محتاج الفوز ده جدا جدا في التوقيت ده. الفوز ده خلاه يوصل من 6 نقاط ل9 نقاط ويكون في المركز السابع. المركز الثامن المقاولين 8 نقاط، المركز التاسع منتخب السويس 8 نقاط، المركز العاشر زد 8 نقاط، المركز الحداشر القناة 7 نقاط، المركز التلاتاشر سموحة 7 نقاط، 7 نقاط أيضا مع طلائع الجيش في المركز الـ14، دجلة في المركز الـ15 6 نقاط، وبترول أسيوط في المركز الـ16 5 نقاط، نادي الشرقية إنبي في المركز الـ17 4 نقاط، أبو قير للأسمدة في المركز الـ18 3 نقاط، والجونة في المركز الـ19 نقطتين، وغزل المحلة في المركز الـ20 بنقطة واحدة فقط.

لسه مكملين مع بعض في التمانيات. وخليني اقول لكم النهارده الساعه 5:30 هيكون في لقاء ناري في كره اليد بين الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا. نتمنى توفيق كده ونشوف ماتش قوي جدا جدا للفريقين. مين اللي يكسب مش مهم، بالنسبه لنا البطوله كده كده مصريه.

خلينا نروح للقاءات دوري ابطال اوروبا اللي دايما بيكون فيها متعه وامتاع وتحس كده ان انت بتستناها دائما وابدا. امبارح كان في مجموعه من اللقاءات ابرزها ارسنال وليل، وارسنال كسب 3-0 اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، واتلتيكو مدريد كسب 2-0 جالاتا سراي برشلونة، 4-1 لبرشلونة، انتر ميلان وكلوب بروج 4-3 لكلوب بروج في ملعب انتر ميلان. عندك كمان اللقاء اللي كان مفاجأة بالنسبة للجميع، فايكنج وبايرن ميونخ 3-3 في لقاء كان قوي جدا. طب النهاردة في لقاءات هامة في لاس كلينز وليفربول، ده النهاردة الساعة 8:15، في كمان جليمت وبروسيا دورتموند الساعة 10، ريال بيتيس وبورتو الساعة 10، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الساعة 10، ده كل لاعب مستنيه، وأيضا لقاء روما وريال مدريد من اللقاءات اللي الكل عايز يعرف إيه اللي هيحصل فيها.

في الراديو. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: مزيكت نجروفي. السلام عليكم.
1: كان يوم طبيعي راندم.
2: للأسف وقتي خلص معاكم النهاردة. أشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير في الأسبوع اللي جاي. سلام. يوم طبيعي راندم.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

Energy 92.1 المزيكا لعبت

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبت

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: دلوقتي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من طالب ايه
3: معاكو وائل منصور
2: ومنى يوسف.
3: نسي اسمي بجمع.
2: لا عشان دايما دايما بنطلع نقول ان البرنامج ده هو برنامج مهم جدا، مش عشان احنا بنعمله، اول حاجة عشان احنا بنعمله، تاني حاجة علشان هو كل ما يهم الجن زي والجن الفا، وسمعت انه الجن بيتا ابتدوا يسننوا صح؟
3: فده برضو بقى مهم بالنسبة لهم،
2: فده مهم لأي حد أب أو أم لجان بيتا يبتدوا يفكروا في مستقبل أولادهم، لأنهم خلاص هيسننوا شوية يقولوا ماما بابا فاهمة،
3: فعلى طول ندخلهم بقى في
2: بالضبط. احنا كل جينوريشنز
3: I like it.
2: صح.
3: عندنا النهاردة مواضيع كتير هنتكلم فيها، وضيف لذيذ جدا وذو قيمة، وغير كده كمان عندنا أخبار، لأنه طبعا زي ما احنا متعودين أنه كل جديد
2: بتلاقوه عندنا، بس في مصطلحات جديدة عمرنا ما سمعنا عنها. يقولك الـ AI هياخد وظائف، في وظائف هتطلع، بس في حاجة أنا سمعتها هما كلمتين عمارة أو عمارة رقمية. يعني إيه؟ يعني دكتور ازاي حضرتك؟ بنرحب.
4: ازيك يا وائل، اخبارك ايه؟ وازيك يا منى، شكرا جزيلا ان انا معاكم النهارده.
2: احنا اللي بنشكرك طبعا،
4: يعني ان الناس تبقى مبسوطه معانا.
2: دكتور ماجد زغو، مدير برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية جامعة الجلالة، والمدير التنفيذي لمكتب شبكة حلول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة. أولا بقول اسم العيلة صح؟
4: صح.
2: دكتور يعني إيه عمارة رقمية؟
4: أوكي طيب، دلوقتي إحنا العالم كله أصلا بقى جزء كبير جدا منه ديجيتايزيشن، احنا عايشين في في في في ايرا كلها ديجيتال بشكل عام، وكمان الموضوع تطور من فكره ان احنا نقعد نرسم بايدينا كعماره، يعني نقعد نرسم بايدينا الحاجه، دلوقتي بقى لازم نشتغل بالكمبيوتر، ده وقت طويل من اول ليت 80s لغايه دلوقتي. وده طبعا سهل شغل كتير، وخلى طريقه التعامل مع الدروينجز ومع المشاريع ومع التكنيكال ديسيبلينز المختلفه خلاها مور بريسايس، وتقدر نقدر نكوميونيكيت مع بعض بسهوله ونقدر نشتغل مع بعض بسهوله. يعني انا كمهندس معماري معايا المهندس مدني معايا المهندس ميكانيكا، نقدر نشتغل مع بعض في مشروع بسهوله على الشاشه، بدل ما كان زمان اقعد ارسم اللوحه وبعدين اديله اللوحه.
2: طب ايه رايك؟ مش عارف، لا اعمل عيد دي من الاول عشان عندي مشكله تقنيه هنا. لا احنا
3: بالظبط زي الشيرد دوكيومنت وكده،
4: بس ده بقى اولد فاشن خلاص، ده انتهى، يعني ده خلاص احنا بنعدي المرحله.
2: إيه ده؟ انا فاكر ان احنا ده
4: لا لا لا لا ده خلاص، ده انتهى المرحله. بقينا بدل ما كنا بنتعامل مع دروينجز 2D بقينا بنتعامل مع مودلز 3D. 3Ds بقت فيها مور انفورميشن، بدل ما كنت برسم خطوط بقيت برسم حيطه، بدل بقى كنت بحط شباك بقيت بحط الموديل بتاع الشباك بتفاصيله بقى.
2: مش قصدي ان ابسط الموضوع للدرجات دي، بس زي ماينكرافت
4: يعني سورت اوف شويه، بس يعني طبعا يعني تبسيط مخل شويه، بس يعني بتبني الحاجه. هو طبعا دي اصلا اوريدي ما جاتش فجاه، هي جت اصلا من اندستري اتطورت قبلينا، اللي هي الطيارات لازم تكون دقيقه جدا.
2: صح.
4: فيها تفاصيل كتير جدا، فاوريدي احنا خدنا التطور اللي بيحصل في صناعه الطيران انتقل بقى لكل الصناعات بعد كده.
3: التكنولوجيا دي نفسها هي اتخذت بس اتطبقت بطريقه مختلفه
4: بشكل مختلف، بقيت بقدر احط السبوت لايت بتفاصيله بالشركه المنتجه بسعره بحاجاته، فاقدر اطلع حاجات تفاصيل كتير.
2: طب
4: احنا اتنقلنا بقى ده برضو لسه خلصناه، طب لسه داخلين بقى في الديجيتال بقى اللي هو ديجيتال اركيتكتشر بقى بجد.
2: بس دكتور هو ده بيساعد اكتر ان كل حاجه تبقى مور بريسايس، كل حاجه تبقى الايند، كل حاجه تبقى سموث.
4: يس.
2: بس هل ده ممكن يقلل من الكرياتيفيتي ولا يعليها؟ لان انا عندي اوبشنز لحاجات ابلكيشنز قدامي اقدر اعملها.
4: صح.
2: بس هل ده ممكن يكون توافر الاوبشنز اللي قدامي يخليني ما يعني حاجه، فاهم قصدي؟
4: صح صح. طيب خلينا نقول ان احنا لو احنا بندرس مثلا في الجامعه او بنشتغل في في في شركات او كده, فحجم الناس اللي عندها كرياتيفيتي في الديزاين بالذات نسبتهم قليله, نسبتهم 10-15%. بس انا محتاج ناس تبقى فاهمه تكنيكال, تبقى فاهمه تفاصيل, تبقى فاهمه
2: اندستري
4: بالظبط الصناعه دي شغاله ازاي, واهم من ده بقى ازاي نطبقها على ارض الواقع, بقى ازاي نبني حاجه بقى بجد. فدي تفاصيل كتير, فانا مش محتاج للكرياتيفيتي هذا القدر الكبير من البلاس. بقى كمان ان احنا انتقلنا المرحلة بقى الجديدة اللي هي اسمها ديجيتال توان. ديجيتال توان ده ان انا اصلا انا عملت الموديل, بس عملت فندق مثلا, صممت فندق وخلاص خلصته.
3: أوكي.
4: بس تعال نشغله بقى. هو الاهم من الفندق مش ان انا بنيته, هو هيشتغل ازاي, ازاي هيشتغل افيشنت, ازاي هيشتغل سمارت, ازاي هيشتغل سستينبل, ازاي ازاي الناس حتى ازاي اقول ده في مشكله هنا في البايب الفلاني اصلحها بسرعه. التشغيل بعد سنتين, طب الصيانه, طب دي بقى الحته بقى الجديده, دي النقله الجديده بقى
3: الاونجوينج افيشنسي. انه الافيشنسي ما تخلصش بس عند الديزاين الحلو. بس ان هو كمان يبقى افيشنت ويساعدنا بعد كده كمان في الابكيب بتاع
4: وده اللي احنا بنشوفه عمليه على ارض الواقع دلوقتي في العربيات مثلا, في الجيل الجدول الصيانة. هو جدول الصيانة ما جاش, هو عشان عمل ديجيتال توين وجربه وشغله
2: صلح بسرعة,
4: فعمل سيميليشن,
3: فعرف ان هو
4: في الفترة دي هضطر ان انا اغير الحتة دي. لازم تعمل الزيت في المرحلة دي, لازم تغير التيل فرامل في هي ما جاتش كده.
3: فهو الفكرة انه الواحد يبقى اللي بيشتغل في الديجيتال اركيتكتشر بيساعده انه هو يبقى ملم بكل كومبوننت في الحاجة اللي هو بناها دي.
4: يس.
3: عاملة ايه وشغالة ازاي وهتحتاج تتصين امتى.
4: دي بارت برضو. في بارت تاني مرتبط بان انا الانوفيشن بقى, ان انا ادخل بارامترز احنا ما نبناش ندركها, يعني ما نقدرش
2: بمعنى
4: زي مثلا البارامتر الانفيرمنتال مثلا. انا عايز اقول مثلا ان انا عايز اوفر طاقة. انا حدود تفكيري كبني ادم مهما كانت معلوماتي ومهما كان قدراتي هتبقى محدودة برضو.
2: صح. اوكي.
4: بس انا اقدر ادخل اسبكت اسمه بارامتر ديزاين او بارامتر ديزاين يقدر يقول لي لا حرك المبنى كده, طب الشمس هتجيلك كده, طب لا شغل
2: الأوضة.
4: طبعا تفاصيل بقى. طب نحط مثلا حاجة كده تمنع الشمس في من الشهر ده للشهر ده,
2: فبالتالي ما تسخنش قوي,
4: فما تسخنش
2: او العزل هنا مثلا لو زود نص سنتي هتفرق في
4: بالظبط كده. بالظبط زي ما انت بتقول.
2: فده
4: ده برضو ده ديجيتال, ده جزء احنا طبعا ديجيتال ده اللي ممكن نسميه الكومون نيم يعني. سواء اسمه كومبيوتيشنال ديزاين, واصلا مرتبط بقى بالتفكير المور يعني في مالتيبل دايمنشنز اكتر. مش بقى ثلاثي, لا احنا بنتكلم على دايمنشنز اكتر بكتير, ممكن 5-6 دايمنشنز اكتر.
2: وبيقول لك فاكره كان عندنا ضيف قال انه اي حد يخش في المالتي نوليدج
3: المالتي ديسيبلينري.
4: يس.
2: شكرا. هي دي الكلمه انا بحاول افتكرها,
3: ان انا ابقى عارفه حاجات كتير. يس. بشكل فيرتيكال وهوريزونتال عن الحاجات عشان اعرف اظبط
4: اصلا. صح. التعليم حتى في مصر, ودي حاجه برضو احنا
3: في العالم كله كمان.
4: وهقول لحضرتك برضو احنا في مصر يعني انا بلف في العالم كله. كنت لسه في الهند واحنا بنتكلم على الهند وازاي متطوره. لا التعليم بتاعهم لسه اولد فاشن, مش بالنسبه مقارنه طبعا.
2: ما شاء الله.
4: طبعا يعني احنا في مصر عندنا بدانا نفكر في ستيبس اللي هي انتر ديسيبلينري دي بشكل كبير جدا. بقت جامعات كتير بتعمل انتر ديسيبلينري بروجرام, منهم البروجرام بتاعنا مثلا جامعات الاهليه ومنها الجلاله. كل البروجرامز بتاعتها انتر ديسيبلينري. فدي طريقه نقله جديده
3: في التعليم.
4: أنا طبعا احنا هنا لازم نقول احنا مصر طبعا برضو بتاخد خطواتها, بس احنا برضو مش يعني احنا واخدين خطوات كويسه جدا. طبعا لسه بدري طبعا برضو, ولازم نشتغل على نفسنا برضو.
2: بس more than expectations.
3: بس كذا حد من جامعات مختلفه جه وقال الكلام ده.
4: بناخد ستيبس كويس.
3: طيب حضرتك قلت حاجه عن البيئه عايز ارجع لها.
4: طبعا.
3: ان احنا دلوقتي بنستخدم الكمبيوتنج او الديجيتال اركيتكتشر عشان نعمل برودكت او نعمل حاجات كويسه للبيئه او تزقنا لقدام في الموضوع ده. هل من رأيك انه جيل زد او جين زي مهتمين بالفرع ده من الاركيتكتشر, ولا شايف انه عادي؟
4: لا بالعكس, انا شايفهم more interested in this sport جدا خلاص, وبلاقي دايما عندهم energy كبيرة جدا. برضو نتيجة حاجات كتير. هما برضو الجيل ده أكتر جيل في الأجيال السابقة كلها اللي هو عنده وايد أنجل كده كبيرة جدا على كل اللي بيحصل في العالم. إحنا جيلنا كان شوية محدود اللي بيشوفوا حاجات معينة, دلوقتي لا, الدنيا برسبكتيف بقى أكتر وبقى بيشوف كل حاجة بتحصل في وورلد وايد, فبقى بيشوف ده. كمان أنظمة التعليم المختلفة في المدارس برضو بتدي وعي كتير, وده حاجة برضو بكل مميزاتها وعيوبها ملناش دعوة, بس قصدي بتدي فرص برضو تفتح مخ كتير فطبعا بلاقي. بس هما في حاجتين هما محتاجين يبصوا عليها كويس, أو جين زي بالذات, أو في حاجات هما كومون مع أي جيل وفي حاجات هما عندهم بقى مشكلة يعني. أول حاجة كل جيل الاستعجال, يعني كل جيل هو مستعجل 100%, فدي بالراحة الحاجة بتاخد عليها بالظبط. الحاجة التانية هما عندهم ميزة بقى, ان عندهم قدر كبير جدا من النوليدج هما بيشوفوه بس ما بيفلتروهوش. يعني انا بشوف معلومات كتير كتير كتير كتير, بس لازم تفلترها اصلا, لازم تشوف انت ايه الصح فيها وايه اللي مش مظبوط.
3: حاجات لها علاقه بالسياق العام, انه ايه اللي انا شايفه بعيد عني اقدر اطبقه هنا ويمشي مع مع السياق.
2: بالزبط. من الاخر الكلمه هي فوكس.
4: بالظبط. الحاجه الثالثه بقى المهمه قوي, ان هما للاسف هما مقفولين جوه الحيز اللي هما عايشين فيه. يعني لو حد عايش في اكتوبر هو متخيل ان العالم كله اكتوبر, واللي عايش في التجمع هو متخيل ان العالم كله بالظبط بينا كده خلاص, متخيل العالم كله, اللي عايش في اسكندريه هو متخيل ان العالم كله اسكندريه. لا لا لا, لا اطلع. وبعدين يا ريتك انت مثلا مركز في اسكندريه مثلا ولا في التجمع كتجمع, انت ما خرجتش بره الكام مول اللي انت بتزورهم.
2: مجرد يعني بيكون فاكر ان حياته هي السنتر
4: اوف انزل قوي, انزل الشارع قوي, انزل الشارع, سيب نفس, انزل انزل العتبه, انزل وسط البلد, انزل الجيزه, انزل انزل انزل وامشي في الشارع.
2: حاجة ازاي فاهم يعني يعني حاجة ازاي مخترق المينتاليتي او مخ الجنزي ازاي يعني ازاي
4: عايش معاهم.
2: لا لا معلش,
4: في ناس كتير بشتغل معاهم,
2: في ناس كتير قلنا بس ما كانوش بالانسايت, they weren't that insightful,
3: لانه الكلام ده حقيقي جدا جدا جدا.
2: دخلنا في بيهيفير
3: من اكتر الحاجات اللي بشوفها في الاجيال الصغيره, ان هم مش عارفين يفرقوا ايه اللي ليهم هم شخصيا في الخاص وايه اللي هيفيد بالذات في الانوفيشن, ايه اللي ممكن يفيد ناس مجموعه كبيره من الناس.
4: يس فهو لازم ينزلوا الشارع. ونزول الشارع هنا مش معناه فيزيكال منزل الشارع بجد,
3: بس
4: بس مش بس كده, اوسع افق واعرف ايه الناس محتاج ايه بجد. ما افتكرش ان الناس في كل ظروفي الحلوه كويسه السهله بس.
2: دكتور هنروح نسمع اغنيه, واكيد في حد بيسال طيب اعمل ايه, اني نوع عمارة اخش الجديد اللي بيقولوا عليه ولا الترديشنال اللي عمله, دي اكيد اسئلة في حد بيسألها دلوقتي لنفسه. فهنروح نسمع الاغنية الجديدة ونرجع تاني.

انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: دكتور ماجد زغو، احنا لسه مكملين في العمارة الرقمية او الديجيتال اركيتكتشر. كنا بنتكلم على اهتمام الجين زي بالحاجات الايكو فريندلي والبيئة. ازاي دلوقتي شاب في الجامعة يقدر ان هو يحول المشروع بتاعه لحاجة تساعد البيئة من غير فلوس كتير؟
2: تمام، حلو قوي. خلينا نتكلم ان احنا لو احنا بنفكر برسبكتيف بتاع البيئة، لانه اصغر شوية من برسبكتيف بتاع السستينابيليتي او الاستدامة. فالبيئة فيه ثلاث حاجات سهلين خالص: ريديوس، ريوز، ريسايكل، قلل، اعيد استخدام او اعيد تدوير. بس موضوع بسيط خالص. فانت تشوف التلات حاجه من التلات حاجات دول ازاي انا هشتغل عليهم. هشتغل على واحده منهم، مش هشتغل على كل حاجه. برضو ما نكبرش المواضيع. يعني خلينا فوكس زي ما انت قلت وائل، ونركز وكده. فاحنا نركز هشتغل على ريديوس او ريوز او ريسايكل. تمام، لو انا هشتغل في حاجه من الحاجات ديت هقدر اعمل، هركز في حاجه، ودي كتير موجوده متاحه جدا. يعني اول حاجه ريديوس. تعال نفكر احنا كبيرسونال، كواحد في بيت، ازاي يقلل استهلاكاته، ازاي يقلل مصاريفه، ازاي يقلل استخداماته، وكل الحاجات دي. هتلاقي اسبكتس كتير قوي، من اول الكهرباء لاول الميه،
1: مشاريع كتير ما لا نهائيه بقى بالزبط. في الموضوع ده، بس حضرتك قلت حاجه انه الاستدامه اصعب من انه الواحد يحافظ على البيئة.
2: يس، لان الاستدامة
1: sustainability
2: تلات حاجات: environmental طبعا، خلاص، social و economical. فانا لو عملت حاجة efficient في استخدامها، في استهلاكها، في كده، فانا كده sustainable برضو حتى لو بتستهلك. يعني ما احنا دلوقتي بنسوق عربيات، خلاص، طب هي العربيات بتاعتنا دلوقتي زي بتستهلك بنزين وكهرباء زي اللي كانت بتستهلكه زمان؟
1: أكيد لا.
2: لا طبعا. فده بقت efficient، فده more sustainable.
1: ودلوقتي بقى في عربيات كهرباء، فعلينا كمان sustainability
2: نوعا ما محدين نناقشها في حاجات كتير. طب برضو social، لان social انا ما نسيش ابدا ان اي decision انا بعمله ليه impact على المجتمع. سواء بقى بخلق له فرص او بمنع عنه فرص، او بخلق له potential او بمنع عنه potential. فهي لازم ابص في الثلاث حاجات. انا مش بعمل ده بس وافكر واسيب السوشيال اسبكت برضو. لازم ابقى الناس دخلها كام، الناس عايشه ازاي، بيتعلموا فين، علاقتهم ببعض ازاي. ممكن التكنولوجي تعمل ديسربشن في المجتمع، ممكن التكنولوجي تجمع الناس في المجتمع. احنا شفنا حاجات زي كده كتير. فمش بس هي مش فكره ان انا بطبق حاجه، لا، انا اشوف لازم الامباكت بتاعها انفايرمنتال وسوشيال وايكونوميكال.
1: بس ان انا اعمل مشروع مبني على السستينابيليتي، دي حاجه محتاجه فلوس كتير؟
2: لا، مش شرط خالص. في حاجات كتير، في افكار بسيطه خالص ممكن اعملها. من زي ما بقول لك، تعالى بقى نمسكها مثلا. تعالى نشتغل على واحد مثلا بيفهم في ايه، مثلا بيفهم مثلا عنده بوتنشال. احنا دلوقتي مثلا حاجات كتير قوي بيغلى سعرها. خلاص، طب تعالى نفكر في حاجه ان ازاي نعمل ريوز للحاجه ديت. مثلا من اول حاجه، تعالى عفش البيوت. في بيوت كتير عفشها بيقدم. هو انت لما بتشتري عفش بيت زي جديد، زي ما هو، زي ما تبيعه، ما تفكر تبيعه، تلاقي سعره نزل 10%، نزل 10% او اقل كمان.
1: حاجات كتير قوي.
2: مجرد ان انا ريسايكلت خلاص واحطها بشكل مختلف او انضفها.
3: في واحده اعرفها، يعني اخ واخت، يعني صحابي، عملوا المشروع ده. خدوا كل، كان كل شويه حد مثلا يرمي حاجه، فيجيبوا مش انتيكات حتى،
2: لا،
3: بوفيه، مش عارف مين. وعملوا شركه ان هم
1: يريفربش
3: ويري بينت ويعملوا مش عارف ايه، كذا كذا كذا، ويبيعوها باسعار
2: مختلفه خالص.
1: ده ناس كتير قوي على فيسبوك
2: بتتصدر، عايز اقول وبتتصدر. ده انت عندك بالظبط، باسعار وبالدولارز وحاجات كبيره. يعني انا بلاش ده، نفكر ان هي تبقى افوردبل حتى. يبقى انا بعمل قيمه، حاجه تبقى افوردبل، ودي حاجه مش محتاجه. يعني مش محتاجه ان انا باخد حاجه دي مثلا. حاجه في مثلا نتكلم على احنا دلوقتي بقى عندنا كميه الكترونيكس ضخمة جدا طبعا. بتترمي قديمة. فيش اكتر من الموبايلات عندنا في درج كل واحد في البيت عنده شوية 3-4 موبايلات.
3: الطابور بتاع ايفون كل سبتمبر.
2: ايوه. ف فمجرد فك الحاجات البارتس بتاعتها انت ممكن تطلع اصلا فورتشن من الموضوع ده. يعني تطلع فلوس كتير من لانها كلها معادن. يعني انا طبعا مش هطلع من موبايل واقول ده انا عملت منه لا انا عايز لي مثلا موبايلات كتير, اجهزه كتيره. يعني كل واحد في بيوتنا احنا كان عندنا ستيريو زمان وفيديو وتلفزيونات قديمه, كل دي مليانه بالظبط, كل دي مليانه.
1: في كذا مكان بيعمل البروجرامز دي, بس الناس ما بتبقاش مهتمه قوي. طب ما ليه اديها
2: ده بقى اويرنس بقى وكده. في بقى ان احنا كمان نروح لناحيه ان احنا نقدم افكار وكونسلتيشن للشركات وللمؤسسات وللبيوت وللمدارس. يا جماعة طب ازاي نعيد استخدام المباني اللي هي مش مستخدمة بشكل افضل, ازاي طب نعمل ريتروفيتنج للمباني نجددها بشكل احسن, نعيد استخدامها بشكل اكبر. دلوقتي بقى جزء كبير من الايكونومي قايم على الاونلاين تريد يعني. فاحنا دلوقتي ما بقيناش محتاجين مولات ضخمة مثلا, بقينا محتاجين ستورج ضخمة عشان نخزن فيها حاجات. عندنا كان زمان كان معظم العائلات عندها بيوت وبيت مثلا في بلد ولا بيت بعيد, فيروح يحط فيه الحاجات القديمة. احنا جيلنا ما عندناش الرفاهية دي, فبقينا محتاجين ستورج يعني نمط الحياة بتاعتنا اتغيرت,
1: بقت مختلفة.
2: فلازم نفكر برضو احنا كمان نفكر نوسع الويندوز بتاعتنا ونفكر في برسبكتيفز مختلفة,
1: نخلي حياتنا efficient اكتر وسمارت اكتر. ده تفتكر انه ده يوصلنا للسستينابيليتي احسن؟
2: عايز اقول لحضرتك على حاجة, احنا مصر لو احنا بنتكلم بجد مصر من الدول السستينابل جدا.
1: بس دي حاجه انا متاكده منها.
2: يعني احنا احنا احنا احنا بس بنشوف جزء صغير منها.
1: لا طبعا.
2: بس احنا مثلا احنا حتى الجاربج اللي بنرميها في ناس بتيجي تاخدها بتفصفص تفاصيل.
1: مش بس كده, يعني ده احنا كده وصلنا لاخر مرحله. ده مفيش ازازه ما بتستخدمش تاني, مفيش بطرمان مش بيستخدم
3: اكتر
1: تاني.
3: هنقول نظام نفايات
2: بالظبط.
1: فالحاجه لما بتترمي بتبقى استهلاكت للاخر.
2: بس استهلاكنا مش افيشنت بقى. الحته دي بقى اللي هي ايه, ان احنا مثلا ايه ما بتلاقي مثلا نرمي حاجات كتير قوي ما استخدمناش, ما عندناش حرص قوي, بنشتري حاجات باكتر من احتياجاتنا. بنعمل مثلا ايه فكره ان انا مثلا ايه لما اتفسح ولا كده الف بالعربيه واستهلك بنزين يعني عندنا الاستهلاك عالي قوي على ان احنا اكتر من احتياجاتنا شويه.
1: بس دي مش مشكله يعني خاصه بمصر, دي مشكله في العالم كله.
2: طبعا بنستسهل حاجات كتير, بنستسهل نرمي زباله في الشارع, نستسهل نقطع شجر في الشارع.
3: دي حقيقه.
2: الحاجات دي يا جماعه مش سهله كده.
3: مش سهله. انا نفسي والله العظيم انا قلبي بيتوجع لما اشوف حد بيرمي حاجه طبعاً. انا عارف ان هي حاجه واحده بس انا مره كنت ماشي بعربيه فلقيت رموا منديل في سكت منديل تاني والست قاعدة بتدور جوه في العربية على الزبالة, فلقيت كان ذاته تروحت مدي زمارة كبيرة جدا, وانا بحبش الزمارة. الزمارة بالنسبة لي هو تنبيه لحد ممكن يعمل حادثة, مش انا متضايق من حد, بس لقيت نفسي بدوس زمارة وهم كانوا في العربيه مستغربين.
1: طبعا مش فاهمين انت متضايق ليه.
3: لا اللي هو ما الطريق عندك فاضي. هم مخهم مش مستوعب ان انا متضايق عشان اللي عملوه ده. ففكره حضرتك عندك حق انه في حاجات سهله قوي الناس بتعملها وبيحس انه يعني بجد وبنقولها من التسعينات. هي جت عليا
2: ايوه
3: كلمه بكرهها بصراحه.
2: بالظبط
3: قلبت عليا المواجع.
2: لا لا لا احنا عندنا يعني.
3: طيب قبل ما نخش في الاي اي وكده, بس عشان في ناس كتيره جدا بتسمعنا دلوقتي اول مره يسمعوا ايه عماره رقميه, فيقول لك طب انا مش فاهم, انا نفسي بجد اعمل عماره واخش هندسه. ايه الفرق ما بين عماره هندسه والعماره الرقميه, وهل لو انا دخلت عماره هندسه او ايا كان هل انا فايتني حاجه؟ ده السؤال.
2: طيب هي اجيال, هي طريقه تفكير بتتغير. من زمان كان طريقه تفكير البيزكس او اللي احنا ندرس البيور ساينس مثلا, زي مثلا فيزيكس, كيمستري, صيدله, طب, انجينيرنج, ناخد مثلا ميكانيكال مش عارف ايه, اركتكتشر, سيفل انجينير كده. دلوقتي بقى الموضوع مور ادفانسد شويه, لا ندخل ديسيبلينز في بعض. فبدات من التسعينات كده, بدات فكره او من الالفينات فكره ايه الانفايرمنتال اركتكتشر. خلاص ده جيل تاني بقى فيه منتشر في اماكن كتير,
1: بس هو تحت امبريلا
2: الاركتكتشر. طبعا لازم كده. في بقى الجيل الثالث اللي احنا طالعين بقى في الاتجاه بتاعه, هو فكره الديجيتال اركتكتشر, اللي هو لا ندخل بقى نتعلم شويه اي اي, نتعلم شويه ميكاترونكس, نتعلم شويه تفاصيل خاصه بالفيوتشر نيدز زي كلايمت تشينج, زي حاجات زي كده. فبدأنا نخش في الجيل ده. الجيل ده الأماكن اللي بتدرسه في مصر قليلة شوية, بس هو ده كجامعات, بس هو المجال مفتوح في
3: الأماكن جلالة منهم طبعا.
2: طبعا احنا كنا أول جامعة تعمل الموضوع دوت, وبدأنا بقى, وإحنا ما زلنا يعني واخدين خطوات كمان قوية فيه, لأن احنا بدأنا نعلم الطلبة زي برمجه, ده ما كانش حد بيتعلمها في أركيتكتشر خالص
1: طبعاً.
2: ازاي يتعلم أردوينو, ازاي يتعلم انترنت اوف ثينكس, ازاي يتعلم ماشين ليرنينج بالظبط, الحاجات زي كده. فبدات طريقه التفكير بتاعتنا تتغير, وده مع التطور كمان لما حصل الريفولوشن اللي احنا كنا واخدينها من بقالنا 7 سنين. حصل الريفولوشن بتاع الاي اي السريع دلوقتي, خلانا نفكر في برسبكتيف تاني قوي خالص, انه بقت التولز اللي هي كانت معتمده على البروجرامينج لازم تتعلمها بقت سهله, اي حد بقى بيعملها, او بقت مجرد شات مع اي انجن يعرف يشغلها. رجعنا لقينا بقى ان مهم جدا لازم ندرس كريتيكال ثينكينج, لازم ندرس لوجيك,
3: حاجات دي قديمه قوي.
1: يس, لا وبنقول بقى كمان على فكره الكلام ده احنا بنقوله من اول حلقه واحنا بنقول
3: يعني ادرس لوجيك, مش اللوجيك دي فطره موجوده جوانا.
2: يا بس انا عشان اعرف اتحاور مع الاي اي ويديني اجابات مختلفه, ما يبقاش بروتوتايب, لان هو بيتعلم من الاخرين برضو. فهو هينقل لك اللي هو اللي التانيين قالوه يعني, فاهم؟ فانا لا, انا لازم اساله اسئله كريتيكال, لازم اساله اسئله مختلفه, لازم اساله اسئله مش مرتبطه بالتوبيك وبالسبجكت وبالتايم وبالزمن وبالمكان وبالناس اللي انا بتعامل معاهم, فهيديني اجابات مختلفه اقدر اخلق حوار. احنا دلوقتي بقينا بنطلب من الطلبه لو بيعملوا اساينمنت اشتغل اي اي. طبعا في حاجات بقول له لا دي اشتغلها بايدك, وفي حاجات اقول له بس وريني بقى انت عملت ايه بقى, الحوار بينك وبين الاي اي ايه, ورهوني اعرف انت سالت ايه وما سالتش ايه. طب في طالب كان سال, في حد يبقى سال سؤال فعلا بريليانت ما جاش في دماغنا, وفي حد بيبقى سأل سؤال او الحوار طلع له نتائج مهمه ومتميزه.
1: ده بيفكرني بحاجه واحنا في المدرسه زمان في الماث, لما كنا نعمل حاجه مثلا في امتحان دايما المدرسين يطلبوا مننا حتى لو الاجابه مش صح, انا عايزه اشوف show your work. Yes. وريني انت عملت ايه. Yes. وده لوحده بيبقى عليه درجات. Yes. فالكلام ده دلوقتي بيفكرني بفكره, لا على فكره احنا في اجيال عارفه معنا. Yes. فكره ان احنا نوري يعني مش مهم
3: البروسيس اوف ثينكينج.
2: Yes.
1: بالظبط. Yes. كده.
2: وهنا بقى بتقف بقى قدامنا معضله, حته اللانجوج, ان انت لازم تكون برضو عندك لانجوج بتختار الفاظك وبتختار تتعلم تتكلم معاها ازاي, لان كل لفظ ليه معنى. وده برضو يودينا في حته تانية, حته ايه, انه انه انه ان ده مش مش مش بيجي فجأة, هو ده بيجي بناء على اكسبيرينس. يعني هو ايه اللي بيحصل دلوقتي, اللي بيحصل ان انت بتلاقي ناس عندها اكسبيرينس فبتعرف تسأل اسئلة صح, وفي ناس لسه بتبني الاكسبيرينس فبتعرفش تسأل اسئلة صح. فعندنا الجاب بتاعت ان في ناس بتعرف فبتسبق بسرعة قوي في الاي اي, وفي ناس لا لاجينج بيهايند وبتاخد حاجة. وبعدين هو احنا ببقى فاكر ان انا بس اللي معايا اي اي, لا انا مع يعني الانجينير ده معاه اي اي, البيزنس مان ده معاه اي اي,
3: وده عنده مثلا
2: كلنا agent. عندنا الاي اي,
3: لا وده عنده واحد ادفانسد اكتر وده دافع اكتر,
2: فكلنا عندنا يعني مش انت بس, يعني ما تفتكرش ان انت عشان
1: جبت لي تذاكر
2: فانت ايه اللي هيميزك.
3: كريتيكال ثينكينج, اللوجيك, اسكينج ذا رايت كويستشنز والرياليستيك كويستشنز كمان.
2: بالزبط.
3: لانه ساعات بالزبط. ساعات في حاجه رايت بس ممكن يديك اجابه نموذجيه, بس على ارض الواقع بالزبط. لازم تنور الاي اي ده وتقول له لا في حاجه معينه كذا كذا. Yes. كذا لو حصل كذا. Yes. سيناريوهات. Yes. تبتدي تلعب بالسيناريوهات في دماغك.
2: Yes.
3: صح,
2: مهمه جدا حته انت كويس قلت السيناريوهات, لان دي مهمه جدا,
1: لان ده بيديله سياق, بيديله كونتكست,
2: ده جزء كبير جدا اصلا من المستقبل, ان انا افهم احط سيناريوز مختلفه للي ايه اللي ممكن يحصل. وابقى انا هو دي شطاره الاي اي, ان هو بيفتح لك بوسيبيليتيز مختلفه. طب انا هتعامل مع الموقف ده ازاي, طب انا هتعامل مع
3: اشتغلنا بالخامه دي بس جه كلايمت تشينج قال انه ال 15 سنه اللي جاي هيبقى هيوميد.
2: بالظبط.
3: بعد 15 سنه ايه اللي هيحصل, لا يبقى بدل الخامه دي حاول تبطنها مش عارف.
2: بالظبط كده.
3: فده اللي هو الـ زي ما بيقول الاستقصاء, انك تسبق يعني استسباق. اسئله استسباقيه.
2: يعني ماشي, فيها بريدكشن اكتر, فيها توقعات اكتر, بس لازم تكون بيزد على داتا
3: مدروسه. داتا طبعا. مش هقول له مثلا فجاه اذا كوكب الارض
1: بس ده على فكره بقى ايه بوينت لذيذه ان انا اسال سؤالي دلوقتي. انه ازاي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا نعيش في مدن اذكى ويخلي حياتنا افيشنت اكتر في كل حاجه بقى.
2: حلو قوي. طيب خلينا نقول انه عندنا حاجتين مهمين جدا, ازاي نخلي المدن ذكيه وازاي نخلي المدن انسانيه. خلاص دي مهمة جدا. الإنسانية دي مش معناها ان هو هخلي حياتي اسهل. الإنسانية عشان انا حافظ على إنسانيتي، حافظ على حقوقي، حافظ على اماني، حافظ على بيرسونال سيكيورتي بتاعي، لان ده مهمة جدا. دي متجاهلة تماما دلوقتي. احنا شغالين في السكة دي، بس دي الحتة دي مهمة قوي. طب خلينا نقول في سمارت، اول حاجة مهمة جدا طبعا، ازاي انا لو انا بتكلم كواحد بيك

0: تفادي المشكلة والديسيجن ميكينج.
1: يس ده بقى ده اوريدي بقى مهم جدا. مجال مش موجود اصلا يعني, مجالش لسه هيتفتح له ستريم كبير قوي من الناس تشتغل فيه.
2: يس عامه اكيد المستقبل هيبقى احلى بكتير. لكن قبل ما نروح الاغنيه اللي جايه دي لازم نقول خبر عن التطور اللي بيشهده التعليم الجامعي والتميز في الدراسه والبحث العلمي. 27 جامعه ومؤسسه مصريه دخلوا ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلميه, و47 جامعه مصريه ضمن تصنيف يو اي جرين ماتريك للاستدامه. وده بيأكد انه مكانه الجامعات المصريه بتزيد على المستوى الدولي, وانه في تقدم في دعم البحث العلمي وتعزيز الاستدامة البيئية جوه الحرم الجامعي. كان عندك كم سنة شيرين؟
1: ايه؟ انا فاكره بتسألني.

0: دكتور ماجد، يعني اتكلمنا عن ازاي الـ AI ممكن يخلينا نعيش في مدن ذكية، ومدن حتى كمان مش مجرد ان كل حاجة سهل ان الرموت، لا، ان احنا ازاي نقدر نطلع منها بيانات نحسن بيها مستقبل on so many levels، يعني حتى الصحة والتعليم وإلى آخره.
1: هنا بقى أنا عايزة أغير صياغة السؤال. إحنا دايما بنسأل، اللي طبعا وده حاجة رعبة ناس كتير، إنه الذكاء الاصطناعي هياخد شغلنا ومش هيبقى فيه فرص لينا وهيخلي حاجات كتير تنتهي. بس أنا بقى عايزة أسأل السؤال العكسي، إيه الوظائف اللي الذكاء الاصطناعي والنماذج أو المودلز الجديدة اللي إحنا بنستخدمها في الأركيتكتشر، إيه الوظائف الجديدة اللي هتتح لنا دلوقتي بسبب التطور ده؟
2: اوكي، طيب نقول انه هو الذكاء الاصطناعي لوحده مش ذكي. هو ذكي امتى؟ لما يبقى فيه داتا

0: ولما يبقى فيه ناس بتشتغل معي. فانا عشان اجيب له الداتا فلازم ناس تشتغل تجمع داتا معينه بطريقه معينه عشان تقدر تسال السؤال كويس عشان هو يعرف يحللها. طيب والناس اللي بتقرا والناس اللي بتحلل البيانات ديت لازم تبقى عارفه تكتب الكويشنز الصح عشان تعرف تطلع انسايتس صح او تطلع افكار صح عشان تطبق. فدي دي ده اي بي يعني لسه احنا بنقول اي بي سي لسه بنقول اي حاجه. طب ده موجود دلوقتي؟ لا لسه، ده لسه بدري، ده احنا قدامنا ده. تخيلين ده بقى هيتخلق في كل اندستري.
1: بس ايه الحاجات بقى الخاصه بالاندستري بتاعه الديجيتال اركتكتشر؟
0: اول حاجه طبعا احنا دلوقتي حاليا شغالين كتير قوي في مثلا بيسموها البام او building information modeling. ازاي زي ما قلت كده ازاي نحول المبنى من مجرد رسومات لموديل كامل فيه يعني a lot of information تخليني اقدر ابريدكت الناس بتمشي ازاي، ابريدكت الكونسبشن الاستهلاك بتاعه ازاي، صبح بالليل يوم كذا يوم كذا، الزحمه هنا تحصل امتى، يعني اقدر اعمل سيميليشنز كتيره جدا على المبنى. ودي طبعا بتخلي المبنى اكتر efficiency، واخد وقت اختار مثلا الفرنيتشر، اقدر اختار الفينشينجز بتاعتي تبقى صح، كل الحاجات دي التكلفه تبقى اراجعها واظبطها. دي حاجه. بعد النقله الجديده بقى حاجه اسمها ديجيتال توين. ديجيتال توين ده ان انا اخلق موديل واشوفه ازاي ابديتد. انا عندي وانا بعمله ديزاين ببقى عندي بريدكشنز معينه، بس البريدكت جاست بريدكشن ملهاش دعوه بالواقع بقى. طب لما اجي اشغله بقى، لا ادخله داتا صح بقى، ده انت كنت عامل حسابك ان انت تستهلك كهرباء كام كيلو وات كذا، لا ده في الحقيقه ده احنا استهلكنا اكتر 10 كيلو، فاهم ازاي؟ لا ده بدل ما كان المبنى كله شغال ده بقى فيه جزء منه شغال. لا ده طب انت بدل ما كنت عامل حسابك ان انت بتعمل تحديد للتكييف يشتغل امتى ولا ما يشتغلش امتى، لا هنا ده احنا عاملين سكيدجولينج تاني. طب ده السنه دي، طب ده السنه الجايه، طب الفواتير بقت كده، فالتشغيل بتاعه هيتغير. فبقى ديجيتال توين ده بقى اساسي جدا خلاص. طب الديجيتال توين على مستوى المبنى بس؟ لا ده على مستوى المبنى وعلى مستوى الحي وعلى مستوى المدينه وعلى مستوى المصنع وعلى مستوى الشركات، كل حاجه تعملها ديجيتال توين. فدي اندستري كبيره قوي قوي قوي قوي،
1: وطبعا هتحتاج ناس كتير
0: جدا، لان هو اتس ريليتد ان انا لازم ارفع الواقع دلوقتي شكله ايه واحطه على الكمبيوتر وبريدكت بقى برضه تاني واشغل تاني. فبقت لا ده هو هيخلق ستريم جديد. طيب السؤال بقى المهم جدا، طيب احنا دلوقتي ده انا ممكن اقدر استغنى عن الناس عندي تشتغل، جميل استغنى عنهم دلوقتي، طب بعد شويه مين هيجي يشتغل مكانك؟ محدش هيجي يشتغل مكانك، يبقى ده غلط كبير جدا. انا ما خلقتش بقى، ما انا لازم هكبر والمكان بتاعي هيفضى. طب ما حد هيجي مكانه؟ لا ما حدش هيجي، يبقى كده الدنيا فيه جاب. لا احنا لازم، ما هي دي السوشيال بقى ريسبونسابيلتي، ان انا لازم اعلم جيل ورايا، لان هو ما حدش هيمسك مكاني. خلاص لازم حد يمسك مكاني، لازم حد يسلم حد. فاتس بارت من الموضوع انه يا جماعه ما تفكروش تفكير احادي او تفكير
1: محدود.
0: على او مفكور على الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. انت كمان كام سنه انت هتكبر، والفراغ اللي انت هتسيبه هيبقى لازم حد يملاه، فلازم يبقى حد ملاه بالاكسبيرينس برضو. فاهمني ازاي؟ فدي دي مهمه جدا. دي دي دي دي اتس كريتيكال ان احنا ما نقعدش نفكر بس برضو محدود
1: في الجيل اللي احنا فيه.
2: دكتور معلش، از ات تو ليت بالنسبه لي مثلا؟ انا دلوقتي مش عايز اقول ميد لايف مثلا، انا مهندس وعايز اخد الستاب دي علشان احدث نفسي ولا اخره. از ات تو ليت ان انا اخش في ال... في في في في, ال... في العلم ده او الديجيتاليزيشن اوف اركيتكتشر وكده ولا ايه؟
0: طيب انا هقول لك، هو في وجهه النظر. في واحد يقول لك انا اخش هو دلوقتي في كومبيتيشن رهيبه جدا، انثروبوليك وجوجل ومش عارف ايه، كل الشركات قاعده شغاله بتكومبيت مع يعني مع بتنزل انجنز. ده الامريكان ده اللي احنا عارفينه في امريكا. ده في تشاينيز وفي ففي خناقه كبيره قوي قوي قوي قوي. خلاص فانت بتلحق تتعلم حاجه تروح لحاجه يعني ما بتلحقش. ففي في وجهه النظر، في واحد يقول لك ايه انا هتعلم يعني طريقه معينه اشتغل على انجن، ما مش عايز اقول اسامي بس عايز اشتغل في انجن معين، خلاص انا هشتغل بيه وافكر بطريقته واشتغل عليه وكده واستفيد من شويه ده. في واحد تاني يقول لك لا انا هستنى الخناقه دي تخلص
1: واشوف بقى هم
0: هيصفوا واتعلم بقى. فكره يعني ده صح وده صح، خلاص ما هو مش معناه انه ما بيستخدمهاش، بس معناه ان هو
1: مش هيماسترت.
0: طب انا هقول لك على
2: طب بس اللي اشتغل في الاول على الاقل لما يلبسوا في بعض ويطلع بتاع ده هيكون عنده شويه اي بي سي.
0: يس يس.
2: بس الثانيه هتكون
0: هقول لك على تفصيله انا لقيتها اتفاجئت بيها جدا. بكالوريا الجديده، شهاده الثانويه العامه البكالوريا الجديده، الولاد بياخدوا ماده اسمها البرمجه. انا لقيتهم بيتعلموا يعني في البرمجه دي كونتنت قوي جدا. انا طبعا خايف عليهم بس قوي جدا. ده كبير, ده سابق كتير.
2: لا.
0: يعني خلص مراحل كتير قوي. يعني انا لازم نغير طريقه تفكيرنا اصلا في الجراد في الجامعه ازاي نعلم العيال دي اللي هي اتعلمت
1: ده ثانويه عامه.
0: ده ثانويه عامه
2: حاجه اجباري.
0: ده حاجه اجباري. اللي بيخش انجينيرنج يختار يا كيمستري يا برمجه, فيختاروا برمجه. فلا فبقى بيتعلم. فهنا بقى المشكله ان هو بس هي محتاجه طبعا ايفالويشن واسسمنتس مختلفة, محتاجة ربنا يسهل وتبقى كويسة يعني. فبس هي الفكرة ان النولج بدأت تكبر تحت قوي. يعني الطلبة في المدارس بقت النولج قاعدة بتزيد, بتتحشر تحت, بتنزل تحت. يعني الحاجات اللي احنا بقينا كنا بنتعلمها في الجامعة بقت بتنزل تحت.
1: فمحتاجين نعلى بالمستوى.
0: فده اللي بيضغط على الولاد الصغيرين دلوقتي.
1: طبعا. من رأي حضرتك ايه اكبر فرصة للجنزي قدامهم دلوقتي في التعليم وفي كل الحاجات اللي ظهرة جديد دي موجودة بالنسبة لهم, فرصة كبيرة قوي وهم مش مستغلينها او مش شايفينها؟
0: اكبر فرصة هي ان كل واحد عنده, هو قاعد في جيبه في جهاز صغير كده اسمه موبايل, هو قاعد عليه على طول بيديله الوتوف. وجه جزء من وقتك, مش ان انت تقعد تبص على الريلز, بص على حاجات مفيدة. دي اهم حاجة. خلاص اتعلم حاجة مفيدة, اتعلم سكيلز مفيدة, اتعلم ازاي تتكلم صح, ازاي برزنتيشن سكيلز, ازاي تمانج, ازاي تتعلم, ازاي تتعامل, ازاي تكولابريت. طبعا برضو كل واحد بيشتغل لوحده, لا ازاي نشتغل في تيم وورك, حاجات زي كده دي مهمة جدا. ازاي تفكر صح برضو, تتعلم من احنا برضو دي نقطة ناقصانا كمصريين بشكل عام, احنا متعلمش من بعض. يعني انا ما بجيش اقعد مع وائل قول لي يعني انا امشي ازاي, طب انت خبرتك بقالك كذا سنه, هو بتعمل كذا, قول لي انا اعمل كذا. فوائل هيديك ملاحظات وهيديك حاجات كومنتس وريكومنديشنز, هقعد مع منى هتقول لي كذا كذا كذا. فانا ده مهم جدا. السوشيال
1: كونكشن
0: دي مهمه جدا. فلازم يتعلموا نتوركينج, ازاي يتعلم يعمل نتورك كويسه, ازاي يخلق تراست مع الناس. انه يبقى طبعا انا هقول لكم, كنا مره بنعمل زي سيرفي كده مع كبار رجال الاعمال وفي الشركات كبيره جدا انترناشونال. فقال لي على فكره انا ممكن اعلم كل واحد, ممكن اخد مهندسين ما عندهمش اكسبيرينس وما تعلموش حاجه, بس انا اهم حاجه يعني لازم تكون عند اللي بيشتغل معايا انه لازم يكون صادق. واحد صادق.
1: اوكي,
0: شوفي ازاي, شوفي احنا رجعنا ورا ازاي قوي.
1: ده
0: اساسيات قوي. صادق. بس مش عايز حاجه تانية.
1: مش مهتم.
0: انا ممكن اعلمك كل حاجه بس خليك صادق,
1: لانه هو مش هيقدر يعلمك
0: بس تبقى صادق. بالظبط. انا مش عارف
2: اعملها دي بقى. فاهم كلام حلو قوي. هنروح لفاصل ونرجع تاني ونختم حتى كمان الحلقه. اي حد عنده سؤال 92100 رقم الاس ام اس.
3: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
4: Energy 92.1 المزيكا
5: المزيكا
4: لعبتها
5: لعبتها.

كوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: لو ما تعرفش ده تخصص منى يوسف طبعا، يعني
2: أرجوك.
1: يعني ما ينفعش ان احنا نبقى نعدي حلقة من غير لما تعرفش وتنورينا يا استاذة.
2: هنوركم حالا. لو ما تعرفش، مصر عندها 676 عالم ضمن قائمة افضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2026، وده بزيادة 16.8% مقارنة بعام 2025 لما كان العدد 579 بس. وبالأرقام دي مصر احتلت المركز 36 عالميا من حيث عدد العلماء الموجودين في القائمة، وتقدمت مركز واحد عن السنة اللي فاتت.
1: حلو.
2: كمان عدد العلماء المصريين في القائمة خلال عام واحد وصل ل 1307 في 2026 بزيادة 201 عالم عن 2025 بنسبة نمو 18.2%، والقائمة بتضم علماء من 128 مؤسسة مصرية بزيادة 23 مؤسسة عن العام السابق، وده بيعكس اتساع مشاركة المؤسسات البحثية المصرية في التصنيفات العلمية الدولية. أما على مستوى المؤسسات، فكلية العلوم سجلت أكبر عدد من العلماء الموجودين في قائمة المسار المهني الطويل بإجمالي 79 عالم، وجي بعدها المركز القومي للبحوث ب 66 عالم. واللافت كمان ان عدد العلماء المصريين في قائمة المسار المهني الطويل زاد لأكتر من 3 أضعاف مقارنته بعام 2020، وده بيوضح حجم النمو في تمثيل العلماء المصريين ضمن القائمة العالمية.
1: ايه الاخبار الحلوه دي يا دكتور؟
2: كذا خبر
3: لازم نحييهم جدا على المجهود الخرافي اللي بيعملوه. الناس ديت بتبذل مجهود خرافي بامكانيات محدوده مقارنه طبعا بالدول الاوروبيه او امريكا. مجهود خرافي، وبصراحه هو دي جزء من القوه الناعمه بتاعت مصر. يعني احنا بنفتخر بالقائمه ديت او مجموعه كبيره من البروفيل، وفي غيرهم كتير برضو على فكره. يعني في ناس كتير قوي، قائمه طويله جدا، بيبذلوا كتير قوي، بيمثلوا مصر في حتت في اماكن كبيره. فلا تحيه ليهم جدا، ونتمنى ان واحنا الحمد لله بنطلع اهوت، بنطلع حبه حبه مع مجهود اكتر، مع دعم اكتر، هنبقى في حته تانية ان شاء الله.
1: دكتور، يعني حضرتك استضافتك النهارده كانت it was a blessing، وبس شكرا. حضرتك يعني رساله لكل حد دلوقتي خايف يطلع من الكومفورت زون بتاعه، وخايف يطلع لما هو المستقبل، ولانه شايفه شويه صعب او جديد عليه، عشان ياخد الخطوه دي، سواء اذا كان حد ميدل ايجد او حد لسه بيدرس او حد لسه في مدرسه بيسمعنا دلوقتي وداخل على ده. ذا جولدن رول، انا عارف انه مفيش جولدن رول، بس
2: من رايك
1: علشان افنتشر واخرج من الكومفورت زون، اتحلى بايه؟
3: طيب، اول حاجه ابقى صادق مع نفسي. خلاص، دي حاجه مهمه جدا.
1: My capabilities
3: بالظبط، والكلمه اللي اقولها لمونة او لوائل ابقى بقولها بصدق. خلاص، لان انا لما هقابل بعد كده وائل او منى هيبقوا عارفين ان ماجد ده كويس او حسين ده كويس، وهيترستهم وهيدوا له فرصه تانية كمان. ما هو خد بالك ان ده مش حاجه دي بتاعت النهارده، هي دي بتاعت بكره.
2: تراست از ذا بيجست
3: كرنسي. يس يس، شور. خلاص، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه لو انت صغير خد الريسك، انت خسران ايه؟ خد الريسك، يعني خد ريسك بس بعقل، يعني خد ريسك بعقل. خلاص، وجرب وتعلم بجد، يعني ما تاخدش الحاجه شالو. يعني لو انت هتشتغل دليفري، شوف ازاي ابسط حاجه اهو، سيكيورتي، اتعلم ايه المهارات، ايه الصح بتاعها، ايه الغلط بتاعها. خليك مخلص في تعليمك، خليك مستفيد بعلاقاتك الشخصيه مع الناس اللي انت بتقابلهم مره واحده في حياتك. خلاص، الحاجه الثالثه، خليك ريزيلينت. خلاص، ما تتصدمش. هقول لكم يعني انا حاجه بقولها كتير جدا وفخور بيها. انا مثلا ايه، وانا في امريكا خلصت الماسترز وخلصت الدكتوراه واخد اللايسند، ودي حاجه لايسنس اركتكتشر، دي حاجه كبيره جدا وصعبه جدا. ومره واحده اجي ادور على شغل يقول لك ايه، كلمه كتير يقول لك انت اوفر كواليفايد. كلمة قاسية. وشغال فين؟ قاعد في شيكاغو، يعني مدينة من أكبر مدن. أوفر كوفايد. طب أنا هعيش إزاي؟ لازم أواجه الواقع. قلعت الواقع بتاعي.
2: معلش، هو ليه كلمة أوفر كوفايد قاسية؟
3: لأن أنت بتبقى أنا عايز أشتغل.
2: فهم بيقولوها
3: فيقولوها انت اوفر كواليفايد انت الجوبز اللي انت الموجوده لان انت الماركت مش دايما يبقى كويس ده الماركت بيبقى اوقات كويس اوقات بيبقى وحش اوقات كده ف وات ايفر هابنز يعني ايه اللي ممكن يحصل هتقعد في الشارع
2: لا
3: لا انزل اشتغل
1: يعني احنا بنقول
3: انا اشتغلت اوبر يس يس يس واجهت نفسي كسرت الحاجز اللي جوايا ايه المشكله ايه اللي حصل مشكلة. بعد كده لقيت شغل كويس اشتغلت وعشت فاكسر الحاجة ما توقفش ما بلاش بقى حتة ايه اصل انا مش عارف انت ابن مين اصل انا عندي فلوس انا عندي فلوس والله معايا فلوس بس انا مش هينفع اقعد من غير شغل مش هينفع اقعد من غير ما يبقى عندي اهم احس بقيمتي او كده وشويه شويه هتجيلك الفرصه واكسر الحاجز تعرف لا بعد كده مش يهمني اي حاجه ايه اللي هيحصل في الدنيا
2: خلاص
3: بالظبط تكسر كل حاجه بتصغر قدامك بتلاقي نفسك بالعكس العالم مفتوح قدامك اكتر وتلاقي نفسك بتتفتح قدامك الشغل كتير جدا واشتغلت بعديها سنين وسنين وبقيت بطلع من شركه لشركه واكبر وفي الاخر قلت مش عايز اروح مش عايز اكمل في امريكا ورجعت مصر ورجعت مصر خلاص وهو نوز هو نوز بس هي الفكره لازم تكسر الحواجز
1: صح يعني احنا بنقول صادق مع نفسك ومع الغير مخلص في عملك مثابر وتتوقع اي حاجه قدامك ولازم تبقى مثابر دكتور ماجد يعني بنشكرك على وجودك معنا دكتور ماجد زغو مدير برنامج التصميم المعماري والعماره الرقميه جامعه الجلاله والمدير التنفيذي لمكتب شبكه حلول التنميه المستدامه التابعه للامم المتحده بجد لا يمل زي ما بقول
2: شكرا قوي قوي بجد
3: ميرسي شكرا لاستضافتكم ميرسي شكرا
2: شكرا
1: باي باي هنسيبكم مع الليلة فضة
2: دي من اختياري على فكرة
1: يلا بينا

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: الآن مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنا عامر.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله، وكيف كنت؟ شخباركم؟ ان شاء الله كل شي تمام ولا بس لا بس لا بس لا بس لا بس.
0: حلقة جديدة من عيشها بانرجي وائل منصور
1: ومن عامر.
0: وائل ومن فكرة،
1: والفكرة بمليون جنيه.
0: الفكرة لا تموت.
1: والله
0: يا عايز اقول لك على حاجة.
1: قولي.
0: هي حاجة مش جديدة بس يعني بس لما بتحصل
1: حاجة جديدة يعني.
0: لما بتحصل بجد بتديني طول الوقت امل. النهاردة وانا جاي على الشغل فعربيتي حصل فيها مشكلة. الفانوس وقع. ماشي. المهم ايه، وقفت في الشارع ومش عارف ايه وبتاع، كنتش لسه عارفه هعمل ايه. المهم حد وقف لي وساعدني وفي كذا حاجه، مش بس في موضوع الفانوس ومش عارف ايه. شكرا شكرا.
1: كذا حاجه ايه؟ حل مشاكلك في
0: يعني فانوس واكسدام
1: حكيتي له متضايقه من ايه مثلا؟
0: يعني حاجه كذا حاجه في العربيه.
1: اوكي، كذا حاجه في العربيه حددي. انا محتاجه صديق بصراحه، نفسي حد يسمع لي. عمل لك الفانوس وكذا حاجه.
0: فانا عايز اشكره مبدئيا جدا. حلو. وهنا بقى جات لي الحاجة اللي في دماغي دي.
1: إيه
0: اللي هو امتى اخر مرة حد عمل لك حاجة لذيذة جدا؟ حد ما يعرفكش، حد او حد يعرفك عادي، حاجة بجد ساعدتك، ساعدتك نفسيا، ساعدتك في يومك، بسطتك، فرحتك، ايا كان، سواء بقى حد قريب غريب مش فارق، او امتى اخر مرة انت عملت لحد حاجة بسطته؟
1: السؤال ده سلاح ذو حدين.
0: ليه؟
1: في ناس هتسمع ويفتكروا انه في حد عمل لهم حاجه، وفي ناس هتسمع تقول يا على يا ملت بختي انا مش قادر افتكر امتى حد ساعدني، فيخشوا جوه دوامه من الاكتئاب. ليه بتعملي كده في المستقبل؟
0: ليه صعدت الموضوع؟
1: لان انا دلوقتي فعلا هو ما حدش ساعدني في اي حاجه. يعني ايه بتبصي لي ليه؟ يعني ما حدش. انت عمرك اخر مره جبتي لي ورده في الاستوديو كان امتى؟
0: ليه اجيب لك ورده في الاستوديو يا وائل؟
1: ما اعرفش
0: ليه اجيب لك ورده اصلا.
1: ليه عملتي لي حاجه مثلا بتاع؟ ما فيش حد عمل لي حاجه فدلوقتي كأبتيني.
0: لا يا وائل.
1: مين عمل لي ايه؟
0: يعني اذكر لك مين عمل لك ايه على الهواء؟
1: لا يا ريت تحت الهواء.
0: طيب إيه حاجه حصلت لذيذه،
1: بس من غير حاجه كده بتدوها، يعني حد جه ادالك من بدون انه عايز حاجه منك او عايز حاجه منك. يعني حد ادى بلا ايه؟
0: مقابل.
1: بلا مقابل. حد عمل بجد جود ديد، يعني كارما كويسه. حصل لك قبل كده كده؟ طب ما تقول لنا.
0: طب ما خلاص هيقولوا.
1: طب ما تبعتي على رقم

0: عايزين نسلم على كل الناس بقى مبدئيا كده، كل الناس اللي راجعه من الشغل دلوقتي، عندك حاجه لذيذه؟ ما عندكش حاجه لذيذه كده كده بنسلم عليك ونلعب لك اغاني حلوه. ايه اخر مره حد عمل لك حاجه ايجابيه حلوه حب يفرحك فعلا، حد تعرفه حد ما تعرفوش او العكس صحيح، انت كمان نفس الحوار برضو، فانت مسحول في ايه يا وائل؟ مسحول في ايه؟ حاسك بتعمل حاجه عشان تطلع لنا بخبر؟
1: لا خالص. بعمل أدت لصورتي علشان أنزلها.
0: بتعمل إيه؟
1: أدت على صورتي علشان أنزلها على الإنستغرام.
0: إيه نوع الأدت اللي بتعمله؟
1: يعني بمسح شوية حاجات من هنا، برفع هنا، بكبر عضلات هنا.
0: طب بالمناسبة دي فيسبوك بيغير قواعد ظهور البوست، الذكاء الاصطناعي بيسمح بإعادة توجيه الخوارزميات بالكلام. إزاي؟
1: يعني
0: ايه؟ ما انا جايه لك في الكلام، ماشي، مناسبه الاديت يعني. متى قالت لك اعلنت عن فيتشر جديد على فيسبوك باسم يور الجوريثم او خوارزميتك انت الشخصيه؟
1: اول حاجه يعني. الخبر ده متى الكلام ده؟
0: بص بقى، يعني انا بحاول اقدم محتوى وافيد الناس وهم راجعين من الشغل.
1: هو انا عايز اعرف متى كان الكلام ده.
0: ماشي، دلوقتي متى بتديك او انت كيوزر بتديك القدره الاكبر على التحكم في البوست والفيديوز اللي بتظهر لك من خلال ان هم يرشحوا للتطبيق بكلامهم هم عايزين، انت بتقول الحاجه يعني، بدل ما مش انت كده لما تيجي تتفرج على فيديو وتقعد في شويه بيطلع لك الريليتد او اللي شبهه. ده الالجوريثم بيشتغل كده. دلوقتي هم انت ممكن تقول لهم انا عايز اشوف ايه. تقول لهم انا مش مهتم بدا، مش مستني تطلع مثلا I'm not interested in this content والحاجات اللي بتبقى. انت بتقول لهم انا عايز اشوف ايه اكتر، انا مش عايز اشوف ايه خالص. واو. وهكذا. الحوار ده الشركه اعلنته امبارح يوم 13 اكتوبر. وقالت لك ده بيعتمد على الذكاء الاصطناعي عشان يفهموا تفضيلات اليوزرز بشكل ادق، بدل ما تعتمد بس على تفاعلاتهم مع المحتوى. يعني الالجوريثم مش هيبقى بناء على تفاعلك، هيبقى بناء على انت عايز تقول له ايه. يعني اللايكس والكومنتس والفيديوز اللي بتتفرج عليها هتحدد نوع من الالجوريثم، بس في نفس الوقت لو ده مش الفيفوريت بتاعك مش وانت قلت له مش هيطلع لك.
1: كل ده اي كلام.
0: طب انت ايه رايك يا مصطفى، تفتكر ده اي
1: لا
0: كلام؟
1: لا اي كلام. طب عارفه ليه؟ هم كلهم بيعملوا كده عشان يوصلوا انهي منتج يعرفوا يعلنوه لك وتكوني 100% مستثمره فيه وتشتري. بس خلصنا. لا تقولي لي بقى هم عاوزينك تبص على ايه وما تبصش على ايه. انت فاكره مارك دوت قاعد هم وانا الالجوريثم؟
0: أيوة على فكره، ما هو ده
1: على فور مور كاستمايزيشن اوف ادز.
0: ما هو ده يعني وين وين سيتويشن. هو هيكسب وانا هكسب ان انا مش هشوف الحاجات اللي مش عايزه اشوفها. فقال لك ان فيسبوك كمان هتسمح للمستخدمين مهتم ومش مهتم ومش عارف ايه والحاجات دي، بس لما هتقول مش مهتم هيسالك عن السبب عشان يعرف برضو السبب، يقدر يعرف بشكل اوضح نوعيه المحتوى اللي عايز يشوفه اقل او اكتر وبس. وبتدخل بقى عشان تبقى بتقول لك بقى ازاي تفعل الفيتشر دي بقى.
1: انت لو كان عندك دم تقول لي على الخوارزمي بتاعك ولا؟
0: بجد اقول ايه؟
1: ما تقوليش حاجه.
0: اقول ايه؟ تعالى نسمع أغنية.
1: كوني جميلة وصمتي.
0: أقول لك حاجة يا وائل، أنا هسمع أغنية كايروكي. أنا بكبر
1: معايا في البرنامج صح؟

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B781906202. رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: تصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
1: وأنا من نعيمة.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
4: بس ماشي ايه ده انا كل ده ما كنتش بتكلم 92100 رقم الاس ام اس ولو حد عايز يسمع هشام عباس كان حد عايز يسمع هشام عباس هي الاغنيه اللي جايه على طول. تعالى بقى نشوف ايه ريكوست الاغاني. في هشام عباس، عمرو دياب، محمد منير. ماشي، حد عايز يسمع اوتوستراد؟
2: لازم الاولويه برضو لعمرو دياب ومحمد منير عشان عيد ميلادهم.
4: ايوه صح،
2: انت فاهمه.
4: محمد منير، ايوه، عمرو دياب كان عيد ميلاده من كام يوم.
2: هما اتنين عيد ميلادهم ورا بعض،
4: يومين
2: ورا بعض بالظبط. فلازم دي الاولويه تكون، لا ما دام الطلبوا يبقى الاولويه ليهم. ماشي،
4: كان في اول اسم اس بس طلبه عمرو دياب، هشام عباس. فهنسمع هشام عباس قولوا الحبيبي، بعد كده محمد منير. يا لالي.
2: ماشي
4: يلا بينا.

0: في بقى مساء الخير عليكم عبد اللطيف نافع. انا سايق والدنيا تمام الصحراوي في الصحراوي. عايز اسمع اغنيه حكيم يا حبيبنا ماشي. عمرو الوكيل بيقول مساء الفل وجمال منا وائل. ممكن حاجه من دول نانسي زعبلاوي مستحيل او جيتاره يا غالي. الله
1: استنيناك امبارح والله يا
0: عمرو. هو كان فين
1: عمرو؟ ما اعرفش امبارح حتى جبنا سيرتك مرتين
0: وائل
1: في البرنامج وقعدنا مستنيينك.
0: ما اقولكش جاب سيرتك في ايه.
1: لا كنا عايزين نقول له كل سنه هو طيب بس
0: عشان ايه؟
1: اكيد هو عارف يعني. هو اكيد بيحتفل باليوم ده دايما. طيب هتحط لنا ايه؟ هو عايز يسمع نانسي زعبلاوي مستحيل او جيتاره يا غالي.
0: ما انا بقى بحب
1: يا غالي انتي غلبالي يا غالي تعب حالي.
0: طب اقول لك حاجه، تعالى نسمع مستحيل. بس انا عايز اقول لك انت ما خدتش بالك ان الجو مطرب بالسنه؟
1: انا لا انا افتكرته زي المحتوى بتاعك.
0: على فكره طب يعني عايز اتفرج على محتواك. اتفضل قول محتواك، قول اللي عندك.
1: جديد لانج بالسلوفانا.
0: الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت ان في نشاط رياح. احنا كنا كلمنا في الموضوع ده امبارح. في كان شوية طرف فعلا ورياح كده مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الساحل الغربية والقاهرة الكبرى وجه بحري ومدن القناة. النهاردة في ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على اغلب الاجزاء. من بكرة هتبدأ تقل شوية.

0: في للشغل كل يوم.
1: فرفضتهم؟
0: لا لا ده لو انت صاحب الشركه.
1: حرام يا جماعه تيجوا في الجو ده، انتوا مرفوضين اقعدوا ليه ما ياكلوش جاتو.
0: المهم هي عندها هي صاحبه سلسله مطاعم متخصصه في الهوت دوج ماشي.
1: اه
0: ولاحظت ان واحده من الموظفات في الشتاء، مش مهم اسمها ايه، اسمها ليه يعني، بتوصل لحبيبتي وشها محمر جدا من كتر البروده ومش عارف ايه عندها، وهي معاها في المطعم ده بقالها 8 سنين. فالموقف ده خلاها تفكر في معاناه الناس اللي بتيجي في البرد، فقالت انا اقدر اركب عربيتي واتدفى وارتاح وانا جاي في الطريق، ليه هي ما تقدرش تعمل كده؟ ومن هنا بدات تفكر ان هي توفر لهم وسيله مواصلات تحميهم من الطقس الصعب ده. حلو.
1: اوكي يعني كومباني كار او باص.
0: خليك معي للآخر.
1: ماشي.
0: الشهر اللي فات وخصوصا يوم 24 سبتمبر قررت ان هي تجيب اكتر 2 موظفين متميزين عندهم عندها وخدتهم لمعرض عربيات الماني. مش في 2 الماني اللي هو واحدة بالام وواحدة بالبي، خدتهم اللي بالبي.
1: اه
0: ماشي.
1: بي ام.
0: ما طب ما طب ما انا كان ممكن اقول
1: ما انت خلاص عشان كنت تقولي الناس واحدة الماني بي ام واحدة يعني بي، فانت قلتي براندين.
0: لا ما انا ما قلتش دي.
1: ايوه بس يعني قلتي بي ام.
0: مش ده موضوعنا
1: على فكره، ما كملتش انت قلتي بي، انا قلت بي ام، هم 3 حروف.
0: ماشي.
1: مستنيين نصهم نعمل لهم اعلان
0: من غير ما تقول لهم على المفاجاه اللي هي عاملاها لهم. وقامت ايه؟ راحت شاريه لهم عربيتين جداد من العربيات الالمانيه.
1: وليه منهم ولا لا؟
0: ايه
1: وليه منهم؟
0: يعني ايه ليك منهم؟
1: وليه منهم؟
0: لا مش فاهمه.
1: في ايه ساعة الرمل يا فوف؟ ايه اللي مش فاهم؟
0: وليا
1: منهم؟ وليا منهم؟
0: وليك منهم ايه؟
1: وليا من الاثنين؟ يا بنتي اسم الاسم البتاع اللي عندها 8 سنين اسمها،
0: اسمها
1: ليا.
0: اسمها ليه؟
1: ليه؟
0: ما اسمهاش، انت بتقول وليا.
1: ما غلبانه برضك.
0: وقلبي
1: وليا منهم؟
0: ليه منهم اه، اللي هي بقى لها معاها 8 سنين.
1: يعني هي واحدة من الاثنين.
0: اه.
1: ماشي.
0: ماشي. ولي دي بقى قالت ان هي ما كانتش متخيله طبعا ان هي تاخد هديه قيمه كده، وان هي افتكرت يعني ان هي هتجيب لها اي يعني اي حاجه غير دي، يعني غير عربيه
1: بالزبط.
0: يعني اي حاجه تانية. لما اكتشفت بقى ان هي جابت لها عربيه جديده ومش عارفه ايه، وجابت لحد تاني عربيه جديده عشان يكون الشغل مدفين. عجبني قوي القصه دي على فكره. يعني الموظفين دول، الاثنين الموظفين دول هيفضلوا اعتقد معاها طول العمر، يعني ما اعتقدش ان هم ممكن يمشوا ابدا.
1: بس لازم تعللوا مرتبهم بقى
0: ليه؟
1: يعني انا راكب عربيه اشي اشي اشي هحتاج بنزين اشي اشي.
0: ادي بقى شكل الموظفين اللي زيك اللي ما ينفعش يجيلهم
1: بس. ولو لا سمح الله قطع غيار، ما انا عايز اشي اشي اشي. انت فاهمه؟ ما هو برضو ما ينفعش انك انت يعني ما ينفعش. لازم
0: ننسي زعبلاوي. مستحيل
1: مستحيل ترضى.
0: هو انت معكش سكريبت النهارده؟ انا شايفه انك جاي ضيف شرف. يعني
1: بالعكس انا جاي اكومنت.
0: ورقك فين؟
1: مش موجود.
0: وتليفونك
1: انا
0: فين؟
1: جاي اعلق على اخبارك. انا هنا المستمع.

0: عايشه ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
3: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: بتحبوهم اكتر من نفسكم وبتحلموا انهم يكبروا بامان؟ صحتهم وحمايتهم في ايديكم انتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
5: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخ

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3-4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور.
0: وانا من نعيمه.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
0: طيب ماهر بيقول خطيرة نانسي زعبلاوي في أغنية قديمة قوي اسمها خايف بيغنيها واحد اسمه أحمد علاء، لو عندكم شغلوا. والله دورت لك عليها بس مش موجودة.
3: السؤال انت خايف من ايه؟
0: في كمان عمرو الوكيل بيقول اكيد كان اليوم العالمي للفشل عشان كده وائل بيحتفل بيه. عارف.
3: ماشي، هنكلمك يا عمرو وتقول لنا اخبار الفشل عندك.
0: هسألك ايه؟ هسألك اسئله سريعه وبعدين ندخل بقى في مواضيع.
3: ماشي، اسالي.
0: جاهز؟
3: جاهز.
0: بس ترد بمنتهى الامانه.
3: لا، منتهى الامانه طبعا.
0: اوكي، هسألك اسئله تقول طبيعي ولا مش طبيعي.
3: ماشي.
0: موضوع غريب او عيب.
3: ماشي.
0: حد من صحابك القريبين دخل بيتك، فتح الثلاجه، خد اللي هو عايزه، عادي ولا دي حاجه حركه
3: عادي؟ عادي.
0: ماشي. حد عزمك على الغدا بس انت اكتر طبق بتحبه هو اغلى طبق في المنيو، هتطلبه ولا مش هتطلبه؟
3: مش هطلبه.
0: بجد؟
3: اه طبعا.
0: اوكي،
3: على حسب مين اللي عازمني يعني.
0: يعني ايه على حسب مين؟
3: يعني ما اعرفش مين اللي عازمني. لو ساويرس عازمني هطلبه. لو مش ساويرس عازمني، واحد لو واحد صاحبي شقي يعني وهو فاهمه، لا مش هطلبه يعني.
0: طيب لو حد قال لك انا مش زعلان وهو زعلان، وانت عارف ان هو زعلان، هتقعد تضغط عليه ولا خلاص؟
3: مش هضغط عليه. هيز ا جرون اب او شيز ا جرون اب، كل واحد يقدر يقول احنا مش ببيهات.
0: حد فتح هديه قدامك انت جبتها له وقال لك اذا الهديه دي مش ذوقي خالص، بس شكرا.
3: لا.
0: انت طب العكس.
3: لا، عيب عيب عيب.
0: طب انت حد جاب لك هديه وما عجبت، قلت له حلو قوي شكرا تسلم ايدك بس هي مش ذوقي؟
3: لا، مش هقول كده، عيب، لانه الهديه ديت مش حاجه اوبليجاتري، يعني مش حاجه مفروض عليه انه يجيبها لي. فاقول له لا مش عجباني، بس هقول له هو الريسيت معاك؟
0: سؤال. ممكن جفت ريسيت عايز ابدلها. طيب لو حد عنده اجابه مختلفه عن وائل في اي حاجه من دول يبعتنا على 92 100. ومش ده موضوعنا اصلا، احنا عايزينكم في موضوع تاني ليه علاقه بالشغل، بس قلنا ايه نلعب معاكم كده سريعا. كان حكيم وحده بندق مطلوبه. اه يا حبيبنا، يلا بينا.

0: طيب بصوا بقى، عشان احنا في مواضيع كتير جدا انا وائل عمالين نتخانق نعمل الموضوع ده ولا الموضوع ده، وانتوا اللي هتحكموا ما بيننا. اتفضل. وائل عمرو بيقول كتير كده والله ايه الاغنيتين. على فكره انا قاعده على الميكسر يا عمرو مبدئيا،
1: بس لا بتوجيهاتي برضو
0: بتوجيه.
1: ماشي. بقول لك ايه، انا عاجبني موضوع الشغل اكتر. عاجبني طيب. موضوع الشغل اكتر.
0: بصوا يا جماعه،
1: بس السؤال بيطرح نفسه. يعني في مواقف كتيرة جدا بنتحط فيها في الشغل، صح ولا لا؟
0: صح.
1: في ما بين مثلا عصفورة معانا، ما بين حد ما بيشتغلش وواكل كل الشغل منك وبياخد الكريدت كله، وما بين مدير ممكن يكون غلس أو مش شايفك، وما في حاجات كتيرة قوي. بس في مشاكل تانية، يعني مشاكل تانية ممكن تكون موجودة في الشغل انت شايفها، اللي هو جماعة انتوا تعرفوش المشاكل اللي عندي، انا عندي 1 2 3.
0: بصراحة انا عايزة نوع معين جدا من المشاكل.
1: بمعنى
0: انا عايزة معضلة انسانية. بمعنى
1: يعني ايه؟
0: هقولك انه الشغل مشاكله تقريبا واحدة باختلاف المجالات. فلان عمل كذا انا رديت عملت كذا، مديري عمل كذا انا رديت وهكذا. لكن في ساعات معضلة انسانية بتجيلك كده في الشغل مش عارف تعمل ايه، زي ان مثلا في موظف مسؤول منك انت شايف ان هو غير كفء على الاطلاق، ولكن انت عارف ان هو محتاج الشغل ده ومحتاج الفلوس دي. فهنا المعضلة الانسانية بتقول ابقى professional enough ان انا افصله
1: طبعا،
0: ولا احاول معاه اديله فرص، اقلله مرتب، اعمل اي حاجة بحيث ان انا ما اقطعش عيشه وفي نفس الوقت كده. فهنا في حاجة انسانية وصوت حاجة عملية.
1: I don't think ان الانسانية لازم تكون موجودة هنا.
0: حاجة زي مثلا
1: هقولك ليه. لانه اذا في حد مش شاطر وانسانيا علشان هو محتاج الشغل، ف
0: لو موجود مثلا معاك بقاله فترة وكده،
1: هقول لك انا انت دلوقتي انسانيا علشان حرام ومش عارف مين، طب ما انت بتعملي حاجة وحشة انسانيا، قولي لي ايه؟ مش تعملي حاجة وحشة بس، تعملي حاجتين وحشين.
0: ايوه، ان انا مكان وده حد تاني يستاهل،
1: حد تاني انسانيا محتاج الشغل ده وجاله اكتئاب لانه شايف الناس واخدة فرص وهي مش فرصها. وتاني حاجة بتظلمي الشخص ده انك انت في حطة في موقف في مكان مش مكانه اصلا وبياخد فلوس عليها.
0: بص مش ده الموقف، انا في الاخر عايزة حاجة اللي هو كشغل صح، بس انسانيا لا ممكن نتكلم فيها. جي مديري مثلا قال لي في كذا كذا كذا، بليز الكلام ده ما يطلعش برا، وانت مثلا صديقي الصدوق وانا عارفة انه قرارات مثلا دي هتأذيك، فانا مفروض اسمع كلامه لانه بيزنس اثيكس، انا مفروض اسمع كلامه مش مفروض اقولك. بس انسانيا انا مفروض اقولك عشان حذرك كصديقي. فهي في حاجات في الشغل بتبقى بيتحط كده كفة اخلاقيات العمل، وفي كفة المبادئ والاخلاقيات والفاليوز الانسانيه.
1: انا اروح اقول على طول
0: الاثنين صح.
1: صح،
0: فاهم؟ ما فيش حد فيهم غلط. بس في بالنسبه لك انت الاصح هتروح ناحيه ايه؟ انا عايزه بقى مواقف زي دي، معضله كان فيها المعادله دي. معلش الطلب صعب شويه، بس لو عندك حاجه شبه كده
1: يبعت كلمه انا
0: بس كده،
1: بدل ما تقعد تكتب يعني اكتب كلمه انا وهنكلمك تطلع معانا على الهوا وتتكلمي في موضوعك.
0: 92 100 رقم الاس ام اس، اكتب كلمة انا واسمك وهنكلمك على طول، بس بعد راس الساعة على طول.
1: وحتى لو مش قصتك انت، يعني ممكن تكون قصة حد تقول له النبي منى دختي منى عادي.
2: اعزائي المستمعين، اهلا.

0: دعاء بتقول عندي في الشغل
1: هنموت كلنا منها.
0: انا مش عارفه هي قصدها ايه بالظبط، بس
1: لا احكي لنا وفضفضلنا
0: اكتر. طب انا مناسبة بقى ان كل واحد هيبتدي يتكلم عن حاجات كده كده فيها معضلة انسانية هنتكلم عليها لو حصل حاجة ما هي معضلة انسانية.
1: انت بردانة؟
0: ايوه بردانة.
1: من ايه؟ ما التكييف ما علناه.
0: هو ده موضوع دلوقتي انا بشتغل.
1: لا مستغرب اصل انا حاسس ان الشتاء جه فجأة.
0: كملي يعني. شال يعني؟ ايوه التكييف فوق يا وائل.
1: هتعملي تريكو كمان شوية.
0: المهم ايه اكتر حاجة كل واحد بيسمعنا بيعاني منها في شغله؟ هل بتعاني من شخص معين عندك في الشغل؟ بتعاني من سيستم الشغل نفسه؟ بتعاني من مثلا قلة اجازات؟ طريقة تعامل معينة؟
1: انا بعاني ان انا ما باخدش اجازات.
0: ما ايه؟
1: والله انا الصيف كله انت ما شاء الله رحت
0: ما شاء الله إيه كنت عيانة. ماشي. انا كنت عيانة شهر.
1: كنت عيانة شهر وبعدين قبلها كنت واخدة اسبوع ولا اسبوع تاني.
0: لا ده هو في ضمن الشهر. انا ماشي خدت اجازة من هنا
1: ومرة اجازة خدت اسبوع برضو. لا هما مرتين خدت. لا. سافرتي في اخر 7 وفي 8.
0: خلاص يا وائل ما انا باخدش طول السنة. مش دي مشاكلنا دلوقتي.
1: انا الصيف ما خدتش خالص، كنت باجي الهواء ملتزم زي المذيع النجيب. فمثلا اخد مثلا يوم اعيا او عايز اخلص مشوار، بس نفسي فعلا اخد.
0: وايه انت بتشتغل 4 ايام في الاسبوع فول ستوب؟
1: طب ما انت بتشتغل 4 ايام، انت خدتي اسبوعين. انت عايزه مني ايه؟ انا دلوقتي بقول ان انا
0: بسال المستمعين، ما بسالش
1: على فكره، ما حدش مانعني، بس انا بجد نفسي اخد اجازه.
0: باخد اجازه
1: مش قادر.
0: عندك بكره وبعد وبعد
1: ما المشكله ان انا ما عنديش حياه.
0: طب عايز اجازه تعمل بيها ايه؟
1: ما اعرفش، بس لو خدت اجازه هفضل بص في السقف بجد، ما عنديش حياه بره يعني. حاسس دلوقتي لازم ارجع يبقى عندي حياه، فلازم اخد اجازه. انا طب اقول لك ايه، انا من دلوقتي
0: هتقوم تمشي دلوقتي. انا هقوم اعمل حياه.
1: انا هقوم اعمل شيء جنب معايا.
0: انا هقوم اعمل حياه. طيب ايه اكتر حاجه دايما انت المشكله المتكرره دايما عندك في الشغل، اللي هي المشكله اللي بتصدر لك مشاكل كتير؟ ما هو دايما في مشكله واحده بتلاقي تحتها سب مشاكل طول
1: ممكن
0: الوقت.
1: زميلي، مديري، كلاينت، يعني بعت لنا كلمه كده ونكلمها. جماعه عاوزين ايه؟ عاوزين قصص، عاوزين الناس وهي راجعه يحطوا ايديهم في الفشار الالكتروني واللب ويسمعوا بقى المكالمه. يعني حد عنده حاجه سبايسي يطلع بيها سلينا، مش هنقول اسمك ولا اسم الشخص، بس يعني سلونا. 92100
0: رقم يقول عادي.
1: 92100 رقم الاس ام اس 92100، ابعتوا لنا كلمه انا ونكلمكم.

0: بقول لك ايه، مي كانت حابه تشارك بحاجه بس مش على حد عامل لها مشكله في الشغل. الو.
1: ايوه معاك يا بنت.
0: ايه معاك؟ ايوه مي. مين عامل لك مشكله في ايه؟
1: المامز على جروب المامز. عشان كده بحب اقول المامز، بحب اقول الامهات.
2: المامز
0: هو الامهات يعني. اه
1: هم الامهات دول.
0: جروب الامهات ايه مشكلتك معاه؟
1: مشاكله ايه مشكلتي معاه؟ ده مشاكله ما بتخلص. هم اصلا يعني طب هقول لك على حاجه.
0: اه
1: انا اللي فاتت كان عندنا ايفنت كده في المدرسه فالناس طلبت.
0: والله انا خايفه.
1: قالت لك يا جماعه كله كوتشيات سودا. سودا بقى خلاص والله بسيطه اهو. حاجه يعني بكوتشي ولا برباط؟ بيعليه خط في الجنب ولا معليهوش؟ نجيب ماركه ايه؟ نعمل هذا اللي هو فضلوا يصعدوا المواضيع لحد ما كلنا رايحين نجيب نفس الايتم من نفس. يا جماعه طب ما ربنا كان موسع علينا.
0: ايوه بتعملوا كده ليه؟ طب انا عندي سؤال، ايه نوع الخناقات؟ انت قلت لي ان هما بيتخانقوا، مين اللي بيتخانقوا؟ الامهات اللي بتتخانق ولا الاطفال اللي بتتخانق؟
1: لا الاطفال طبعا، الاطفال بيجوا بيروحوا المدرسه يتخانقوا مع بعض او يعملوا مشاكل صغنططه كده مع بعض. فتيجي كل ام بقى كده مامة فلانه ليه فلان ده ربها وحرام عليه،
0: من غير بس تاثير الصوت.
2: سيبيها براحتك.
1: بصي بنهاره كلهم يا جماعه حلوا مشاكلكم على جنب، عيب احنا كبار. لا وهي لازم تعرف وفلانه لازم تعرف.
0: ولادك قد ايه يا مي؟
1: انا عندي قد
0: ايه يا مي؟
1: انا عندي بنوته عندها 8 سنين.
0: ما شاء الله. وما تعودتيش لسه من جروب الامهات من الفتره اللي فاتت دي كلها؟ يعني 8 سنين دي مثلا بقى لها 4 سنين مثلا في المدرسه.
1: اه بالظبط.
0: ما فيش، هم كل سنه نفس القصه.
1: لا لا لا ده الموضوع بيزيد. الموضوع يعني سامحني يا رب، يعني الهبل بيزيد يعني. هو الموضوع بيتطور معاهم يعني.
0: انا مبسوطه بالمكالمه جدا جدا.
2: يعني يا دعاء انت ملاك.
0: بس كفايه بقى، مش دعاء مي مبدئيا.
2: يعني يا مي انت ملاك.
1: مش ملاك، بس انا هقول لك حاجه، انا عندي نظريه كده اللي هو ايه يا جماعه، المشاكل الصغيره كلها ما ينفعش ان احنا نعملها إيه نضخمها. مثلا ده حياتي عموما، ما بعرفش اللي هو الحاجات الصغيره اكبرها. إيه على فكره دي عامله اصلا مشاكل على حياتي الشخصيه بقى اصلا. الناس دي حسيت لو كنت استفدت من الحته دي كنت جبت حد هنا راي اخر.
0: مية انا حاسه الموضوع جاي على اعصابك جدا. مشكرك يا مي، نورتينا.
1: من حوار حمضان موت.
0: معلش يا مي، معلش خلاص يا مي، كفايه.
2: مي انت مبقوقه انا عارف. معلش.
0: ماشي، باي باي.
2: السلام عليكم. السلام عليكم. بلوكات بقى، بلوكات.
0: باي باي،
2: مع السلامه.
0: كنا بنتكلم مين ايه اكتر حاجه منكده عليك في الشغل عامه بشكل عام، بس احنا دخلنا في جروب الامهات.
2: معلش حد تاني؟
0: لا، في كريم بيقول مساء الورد والياسمين، عصافير الشغل اكتر حاجه بعاني منها، كلموني عن حكايه.
2: لازم نكلمه.
0: هنكلمك.
2: وندبع هي دي قصص اللي انا مخلوق عشانها مذيعه.
0: ليليان بتقول مساء النور، موقف ده حصل معايا بالظبط. كنت بشتغل وانا طالبه سكرتيره تنفيذيه في احدى الشركات الكبيره، ولعلمكم كنت اكفأ من عمل بهذه المهنه. وقرر المدير انه يفصل احد الموظفين لانه غير كفء، فاتكلمت معاه بيني وبينه اللي هو مش كفء. انت اللي مش عارف ان هو الموظف ده مش كفء، هو انت مش عارف تحطه في المكان المناسب لامكانياته. وفعلا ما تمش فصل الموظف.
2: بصيرة.
0: بصيرة ده حقيقي. يلا اعلانات. بس كده.
3: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
0: انا منى عامر.
3: وانا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب، ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905735.

0: ضريبي 200 185 128.
1: علي الفولتوج كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21-6135 جنيه،
3: عيار 24-7011 جنيه،
2: سعر الجنيه 49496 جنيه، سعر الأونصة 219921 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل على 19215 سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: بص بقى، لعبة جديدة من اختراع وائل منصور دلوقتي حالا.
1: طبعا
0: ويوي اتفضل اشرح لنا اللعبة.
1: بصي انا اللعبة دي انا لسه مخترعها دلوقتي، وبصراحة ما حبيتش اطلع منها على تفاصيلها، لانه انا هخلي منها كانها مستمعة علشان نزود من
0: والله حتى لو اطلعتني على تفاصيلها مش هعرف اجاوب.
1: مش عايز منها تعرف الاجابات، لانها عشان ندي شوية سبايس للايه للعبة. اللعبة عبارة عن ألعاب كنا بنلعبها وإحنا صغيرين جدا، بس في صورة فوازير.
0: ماشي.
1: يعني ألعاب كنا بنلعبها وإحنا في البيت، أو ممكن على الأتاري، أو ممكن whatever. حدي ثلاث كلمات وتقولوا لي إيه اللعبة دي.
0: أوكي.
1: جاهزة الأول لعبة؟
0: جاهزة. ولو عرفت حل؟
1: لو عرفتي لا ما تح... يعني ما تبوظيش اللعبة، بس اقفلي المايك وقولي لي مثلا الإجابة، أقولك لا ولا آه.
0: ماشي.
1: أول لعبة، لو قلت لك مواسير وشنب وفطر، دي لعبة ايه؟
0: طب انا عرفتها، استنى
1: ثانية. لا ايه ده، في تاني مفتوح.
0: طب استنى.
1: صح، برافو.
0: طب دي سهلة.
1: ما خلي بالك، ما هو 101 ايه؟ اول حاجة ان احنا نجيب رجل الزبون.
0: صح صح
1: صح ولا لا؟ ان نشدهم للعبة، ولما يجاوبوا صح يقولوا ده. بعد كده نروح رامين عليهم الصعب فيقولوا اوف.
0: التلات كلمات ايه دي؟
1: شنب مواسير وفطر. بنتكلم على أنهي لعبة؟ وخلي بالك أنت يمكن عشان أنت فائقة الذكاء عرفت تجيبها صح.
0: لا عشان كنت بحب اللعبة دي بس.
1: بجد؟
0: آه.
1: أنا كمان. طيب يا جماعة، حد عارف لعبة إيه دي؟ ابعتوا على 92 10، اللي هيجاوب عليها يوريني نفسه بقى إيه في السؤال اللي بعده. شنب مواسير وفطر. الله، إيه اللعبة دي يا وائل؟

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: سألناكوا أول سؤال وهو سهل على فكرة، وبحيي كل الناس اللي جابوا الإجابة الصحيحة. قلنا لكم لعبة، لو اديناكوا تلات كلمات تعرفوا إيه اللعبة دي، قلنا فطر، شنب، ومواسير. واللعبة طلعت

0: برافو يا جماعة. هي فعلا سوبر ماريو الشنب بتاع ماريو والمواسير اللي كان بيطلع فيها عشان هو سباك والفطر اللي كان بيحوله وكده.
1: شريف العوضي صح. في لعبة طفولة سوبر ماريو رقم آخر 747. في رقم تاني
0: عندنا مينا ومروة الشافعي وإسلام النوبي. محمد كمان فؤاد جابها صح وكريم جابها صح. رحمي كمان وناس كتيرة جدا بعتت الإجابة بس ما بعتتش أسميها. نخش في اللعبة التانية وهنصعبها
1: أرجوك أكثر. صعبها لأن دي كانت سهلة.
0: أوكي لو قلنا لك لعبة أيام زمان ثلاث حاجات دايرة نقط كتير وأشباح دي.
1: لا دي صعبة قوي دي.
0: ما دي أكيد صعبة قوي. أنا مش خلي بالك أنا مش بدور على الكم حلو مش بدور على الجموع بدور على النخبة. فالشخص لو في شخص عارفها ده بالنسبة لي نخبة. فاهمة قصدي؟
1: دايرة وإيه وأشباح.
0: أشباح ودايرة ونقط.
1: ماشي
0: أشباح ودايرة ونقط.
1: طب كانت لعبة يعني على يعني بورد جيم ولا جهاز؟
0: مش فاهم وانا في انترفيو ولا ايه.
1: يعني بحاول اسهلها. لا بحاول اعمل هنت.
0: ما تسهليهاش. الشخص دلوقتي من النخبه هيتضايق من اسئلتك دي.
1: طيب يا نخبه ردوا عليه 92100 رقم الاسمس وانا بقى جايه لك بالتقيل.
0: ولو ما حدش عرفها فانا هبقى من النخبه.
1: احمد سعد منزل اغنيه جديده اسمها العيله هتسمعها دلوقتي. يلا
2: أحمد سعد على إنرجي العيلة.

0: هو طلع كل الناس النخبة إلا أنا، يعني أنا بس
1: شفتي بس أنا على فكرة من صعب أكتر وأكثر، هو في ناس كثيرة جدا من النخبة
0: لعبة باكمان
1: لعبة باكمان اللي هم الأشباح اللي عاوزين يقتلوك وانت الدائرة اللي بتاكل في النقط. سهلة قوي على فكرة لما ابتديت أفكر في الموضوع تاني.
0: بيبو ومومو صح، وأحمد السعدي، وكمان في
1: أكل الجبنة أتاري سيجا، أحمد خليفة بمسي على إسلام حكيم وإيهاب يسري،
0: ريهام كمان بسلم عليكي، وحد بيقول بيسلم على
1: أندرو مارينا، جابوا باكمان ومانو
0: يا حبيبنا،
1: ومعتصم جابها صح ولا صعبة ولا حاجة. هات اللي بعده، مهاب حاضر، وفريدة جابتها صح، شريف حامد كمان، عندك محمد قطب ومدحت حلمي ومنسي وإناوي ورحمي، ومين كمان، شريف العوضي كمان،
0: وأحمد فايد
1: ومحمد فؤاد ونيال جابتها صح، كله بيقولك عادي جدا. طب خدوا اللي بعده بقى،
0: اللي بعده عشان كنت هقول واحدة دلوقتي وائل أحبطني. ماشي،
1: اللعبة اللي بعديها هي ثلاث كلمات، عربية، عيد ميلاد، وسجن. بس بس يبقى قبلوني
0: ثلاث كلمات،
1: عربية، عيد ميلاد، وسجن. ابو قابلوني، انا كده بضرب كف بكف بقول ابو قابلوني.
0: انا حاسة في تحدي في صوته،
1: معلش.
0: فهل التحدي ده في محله؟
1: معلش، حلو يا حلو. عربية، عيد ميلاد، وسجن. يا ترى لعبة ايه دي؟ لو عرفت ابعت على 2 على 9 2 1 0.

0: استنوا عشان هو وائل بنتخانق دلوقتي عشان هو مش موافق على سؤالي.
1: طيب يلا احنا بس عاوزين نقول للناس اجابتكم. بصوا والله بص هقولك حاجة، في ناس قالت صعبة
0: فعلا ممكن.
1: وحد بيقول لاجو سيتي شريف العوضي، لا في حد بيقول جي تي اي 5 لا برضو، يعني في ناس كتيرة جدا من النخبة جابتها صح.
0: طب اقول الصح ولا هنديهم فرصة كمان؟
1: ما هو اصل اللي جابوها صح قليلين يعني، انا مش مصدق يعني. جماعة قلنا لكم عيد ميلاد وسجن وعربية،
0: يبقى دي لعبة ايه؟
1: لعبة ايه؟
0: وانا هقول لعبتي اللي جاية عشان وائل مراهيني ان هي ما حدش هيجاوب.
1: حد احمد سعد بيقول درايفر اي ثينك.
0: لا غلط.
1: ايه ده ازاي؟ واحد بيقول تويستد ميتال.
0: احمد فايد دخل على تشات جي بي تي عارف الاجابه. طب ليه؟ طيب
1: جماعه عربيه وعيد ميلاد وسجن، مش مصدق انه مفيش حد عارف الاجابه.
0: في بتاع اربعه عارفه مثلا.
1: ماشي انا مبسوط ان محدش عارفها، بس للدرجه دي يعني؟ لو قلت لك لعبه كنا بنلعبها زمان يا عم مش على الكمبيوتر، كنا بنلعبها قصاد بعض، عيد ميلاد وسجن وعربيه، مستحيل ما تكونش عارف. 92

0: مونوبولي او بنك الحظ صح
1: بالزبط.
0: اجابه صحيحه جدا
1: برافو يا سعدي وفريده. انا بقول لك بقى هات اللي عندك ماشي يا كريم.
0: امسك الماوس اهو سلم عليهم.
1: أيوة. أسلم عليهم على وائل القناوي وشريف العوضي ونهى ومين كريم وأحمد. في عندي كمان أحمد فايد ومحمود
0: سليم
1: ومحمد
0: وأسماء.
1: ناس كتيرة جدا الصراحة وسلوى ومدحت حلمي ومحمد ويعني
0: طيب
1: برافو عليكم.
0: عندي بقى حاجة تلات كلمات يقولوا لعبة كنا بنلعبها زمان.
1: أنا بصراحة ما أعرفش إيه اللعبة دي يا جماعة.
0: نوع من القوارض بس ضخمة شوية تحس انه مش نوع معين كده. مدي على تعلب. ماشي. وصندوق تي ان تي وعربيه.
1: عربيه وصندوق متفجرات وحيوان مش معروف شكله ايه بس هو نوع من القوارض صح. قوارض.
0: يعني هو ما يدي يعني كده يدي كده ينفع وكده ينفع. هل السؤال بيتحداني بيقول لي مستحيل دي لعبه انت بس اللي كنت بتلعبيها. فقلت له على فكره دي لعبه مشهوره جدا.
1: انا حتى يعني اول مره اسمع عنها الصراحه يعني.
0: لا يا وائل هي لعبه مشهوره والله.
1: كانت طفوله تعيسه شكلها.
0: ليه يا وائل ليه؟
1: ما اعرفش مش حاسسها.
0: مش حاسس اللعبه؟
1: ما اعرفش. هل المستمعين قضوا نفس الطفوله دي؟ تعالوا نشوف ونرجع تاني. 92 100 رقم
0: جماعه ممكن تجاوبوا مش عشان تجاوبوا عشان تنصفوني قدامه صورتي بس عشان صورتي مش اكتر.
1: يلا بينا.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنت المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنت كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة. أنا ديجا فو، في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع الفرع ومن سنة لسنة. كبرنا مع بعض ومرينا بحاجات كتير، مرة بخفة ومرة بأناقة، وكل مرة بحكاية ما تتنسيش. ولحد النهاردة أنا دايماً معاكي في كل خطوة. ديجا فو، every step is a statement.
5: بتحبوهم أكتر من نفسكم؟ وبتحلموا أنهم يكبروا بأمان؟ صحتهم وحمايتهم في إيديكم أنتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.
6: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

هايلايتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: رجعنا تاني في عشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: عمتاً الناس عرفت يا وائل الإجابة،
1: هم 10 بس اللي عرفوا.
0: أيوة وائل على فكرة ما عشان ما خدوش فرصة، هو
1: لا علشان اللعبة دي، اللعبة دي مش كتير لعبوها في طفولتهم.
0: زهرة كنت بتلعبي لعبة كراش؟ كراش باش وكراش بانديكوت و...
1: بانديكوت وأبريكوت و... إيه اللي بتقوله ده؟
0: كراش مش بتلعبيها؟
3: دي إيه دي يعني؟
0: على الـ على السيجا والبلاي ستيشن.
3: يعني جربتها بس لا ما كنتش بلعبها، ما اقدرش اقول انك بلعب.
1: بس بتلعبي سونيك ماريو الحاجات دي؟
0: ايوه بس كراش من الحاجات المشهوره.
1: لا ما حدش يعرف، انا ما سمعتش عنها في طبق اليوم.
0: اهو ناس مجاوبه اهي، احمد السعدي صح. هو ما بي... هو كراش ده كان حاجه ما بين الفار والارنب والثعلب. يعني
1: انا ما عرفتش اللعبه اللي منا بتلعبها، يبقى فعلا كانت طفوله تعيسه. بضحك معاك يا منا.
0: شكرا يا محمد. شكرا.
3: هو اللي ما عرفش
0: بس نوها صح
3: طفولته تعيسه.
0: لا نوها صح الرقم 86 على فكره. عمرو الوكيل صح
3: الحمد لله. انا طفولتي مش تعيسه يعني.
0: لا هو وائل مطلع اشاعه. ده مش شيء يعني.
3: اوكي.
0: المهم حلقتنا خلصت النهارده.
1: بالظبط حلقتنا خلصت النهارده،
3: بس انا لسه مكمله سبوه داير
0: مع زهرة رامي. بس جينا فقدنا الشغف احنا الثلاثة فجأة.
3: لسه بدأتش بس انتوا فاهمين.
0: طيب هنقول لكم باي باي، نسيبكم مع زوزو، وكنا معاكم وائل منصور
1: من عامر.
0: لا قول اسمي بحب بشغف.
3: فكرة والفكرة لا تموت.
0: انجوي الويكند، نشوفكم يوم الحد الجاي من الساعة 4 للساعة 6. باي.

0: مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سبه دايره. مين سبه دايره اوريدي من عشب انرجي؟ مين لسه فاتح دلوقتي وهيبتدي معانا النص التاني بقى من اليوم؟ واحنا اربعنا خميس بنبقى اجازه خميس وجمعه وسبت، فببقى دايما حابه ان انا ابقى ماشيه كده وانا مطمنه على مستمعين وسامعين كل الاغاني اللي هم طالبينها. فاطلبوا بقى الاغاني انتوا عايزين تسمعوها وتخلوا نشوف ونقيفها على بعض، حتى لو المود رايح في حتت مختلفه هنسمع. هتسمع اللي انت طالبه ان شاء الله طالما هو عندي. والله لو مش عندي هيبقى اعمل ايه؟ استنى بقى ما يجي. هو تسايبني رقم الاس ام اس زي الفل.
1: جديد على انرجي لؤي العبد، قريتك غلط.

طيب مساء الفل مساء الفل عليكم مرة تانية. 92 رقم الاس ام اس. وعاملين ايه بقى كده؟ قولوا لي اخباركم ايه ورايحين فين وجايين منين النهارده الاربعاء؟ عندي اقتراحات عشان تتفرجوا عليها. يعني بقى لي فترة ايه ما بقولكوش الاقتراحات، بس هقول لكم اقتراحات وهتشوفوها، عشان كتير قوي كانوا بيبعتولي وبيبعتولي برايفت وبيسألوا عن الاقتراحات اللي تسمعوها هم ماشيين في الطريق. هتلاقوها على طول على السوشيال ميديا اكيد بتاعت انرجي، يعني على طول يعني النهاردة او بكرة اكيد. مش كده مصطفى؟ بدبسوا وقعد قدام. انا لسه مكملين معاكم. عايزين نسمع ايه؟ هوديكم بقى ايه في diversity of ايه جنرات كده مختلفة ومودات مختلفة، تقولوا لي بس تمسكي هنا من خلال اختياراتكم هعرف مودكم.

طيب عندنا اخبار مختلفه وعندنا حاجات النهارده مختلفه، وخليني اقول لكم اول خبر عندي النهارده. بيقول انه اكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئه الدواء المصريه اهميه تواصل المواطنين مع الهيئه من خلال الخط الساخن 15301 عشان يستفسروا عن الادويه وحقن التخسيس المسجله والمعتمده، وكمان الابلاغ عن اي منتجات دوائيه مزيفه او مشكوك في مصدرها. ووضح ان الهيئه بتعمل على تسهيل التواصل مع المواطنين وتوفير وسيله مباشره لاستقبال استفساراتهم وبلاغاتهم بهدف نشر الوعي باستخدام الامن للادويه والتصدي للمستحضرات اللي مش مطابقه للمواصفات او مجهوله المصدر. وشدد على ضروره التاكد من ان الدواء مسجل ومصدره موثوق قبل استخدامه، خصوصا حقن التخسيس اللي لازم نتاكد من اعتمادها من جهات مختصه مع استشاره الطبيب لمعرفه مدى مناسبتها للحاله الصحيه. وأضاف طبعا أن بلاغ مواطنين عن أي منتجات دوائية بيشتبه أنها مزيفة بيساعد الهيئة في إحكام الرقابة على سوق الدواء وحماية صحة الناس طبعا، وده جزء من جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي الدوائي وضمان سلامة المستحضرات المتداولة. مهم قوي يا جماعة، فعلا جدا جدا جدا، وخاصة فعلا حقن التخسيس، لأن هي بتعمل وعاملة مشاكل. وأعتقد أن كلنا شفنا يعني على مدار السنين اللي فات، سنتين الثلاثة اللي فاتوا مع أول انتشارها يعني، وسمعنا عن مشاكل وتعقيدات وحاجات كتيرة قوي لأسباب مختلفة، يا إما المنتج مش معرفين مصدره إيه، يا إما مع نفسنا فمش عارفين الدوزج أو إحنا لينا إيه وملناش إيه، فبالتالي هي بتبقى بعيدة عن أي دكتور يعني. فنتأكد، ومش أي دكتور وخلاص، تخصص برضو، لأن أنا برضو ده مهم قوي. 92 رقم

0: طيب يا ريت نكتب اسامينا في المسجز. مساء الفل عليك يا زهرة، انا كنت مستني اغنيه ويتو يا ربي دويتو مره واحده ما بينك وانتي واستاذي الكبير طبعا دياب، ومناسبه مسلسل بينج كولي ليه ما عملتوش كده؟ على فكره هيبقى دمار. الله يكرمك اصلا كده كده مبدئيا، شكرا على ثقتك الغاليه دي، ودياب ده نجم كبير قوي وانا فان ليه من وانا عيله صغيره. بس احب اقول لك ان احنا يعني غير بينج كولي رمضان اللي فات اشتغلنا مع بعض هنا في الاذاعه، وعملنا مسلسل ساعه شيطان، وكنت طبعا افخر ان انا بخرجه له، والالذ كمان انه تتر المسلسل كان الاستاذ دياب هو مغنيه بس انا كنت ملحنيه. فتعالى فتعاون، هو تعاون بس مختلف يعني فاهم. شكرا بقى على فكره الدويتو دي، ثقه انا ما اعرفش اجيبها منين والله، وشكرا ليك قوي. تعالى اسمعك الاغنيه اللي انا لحنتها للاستاذ دياب فمسلسل ساعه شيطان رمضان اللي فات. هاي زهرة انا عزت زوتي وانا هير فروتو بليز عينيا اللي جاي على طول، بس هسمعه بس اغنية دي وارجع لك تاني.
1: انرجي مصر تقدم النجم دياب في مسلسل ساعه شيطان.

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم. انا عرفت اعملها ازاي. انا مبدئيا دوني سمير غانم جميله طبعا، نزلت اغنيه لذيذه جدا جدا وطرب يعني سلطانه قوي، فدي ممكن اللي هتوديني بقى في المود التاني وحاضر اشغل. ممكن بس نكتب اسامينا في المزق، اعرف بقى انا بشغل لمين ايه، يعرف انا شغلت زوتي عفروت، انا بشغل لمين بقى ورده بتونس بيك، ما اعرفش بس بشغلكم كلكم وكلنا يعني نسمع بقى الاغنيه الجديده لانج على انرجي. الله يعيني دنيا سمير غانم ونرجع تاني على طول.
1: جديد دنيا سمير غانم على انرجي. الله يعيني.

مكملين معاكم 92 ميرو كومل اس ام اس اندرو بيقول هايزر انا عايز اسمع ذا بريما فروتو تاني. معلش ما ينفعش يا اندرو، ما احنا عارفين بقى لسه سامعين فروتو فمش هينفع نسمع له تاني حالا خالص. ثانك يو سو ماتش زوتي حبيبي يا زوتي والله تعالى على طول وارجوك كل يوم. طبعا على فكره اغنيه توفى انا لسه عارف ان ده كان ده ليكم مع بعض، ده كان دي ليكم مع بعض، فده محمد شاه. ما فهمتش قوي يا شلبي بس ماشي، يعني انا فاهمه قصدك بس ما فهمتش المسج فيها حاجه غلط. احنا لسه مكملين معاكم وكان لسه ما شلبي اللي طالب ورده ولا ايه شكله كده. طيب تعالوا نسمع بتواني سبيك ونرجع نكمل كلامنا، وانا وعدكم باي حد يطلب اي حاجه هيسمعها النهارده الاربعاء بقى، وارجع لكم بقى بقيه الاخبار ومقترحات اللي ممكن تتفرجوا عليها تسمعوها تقروها في الويك اند.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مساء جمال عليك يا زوزو. طالما وصلنا للمود الحلو ده يبقى يا ريت اغنيه جابوا سيرته القصيره ريت شغليها بعد اذنك. ده سفير كريم عناه الاثنين وحالا. اندرو بيقول طب ممكن حميد الشاعري الاغنيه اللي كان فيها حبيت الدنيا معاكي تاني. لا ما هو حميد كتير قوي كتير علي. انا في اغاني كتير قوي عملها الاستاذ حميد الشاعري، فانا مش هعرف ايه اني واحده حبيت الدنيا معاكي تاني. لو حد ينفع يساعدنا ويقول لنا ايه اني اغنيه اللي كان فيها حبيت الدنيا معاكي تاني ارجوكوا، عشان شغاله الاندرو على طول عينيا. وفي حلوه يا بلدي مطلوبه مش المود يعني متنوع قوي النهارده، بس حاضر نشغل حلوه يا بلدي. حاضر ونسمع الاول جابوا سيرته عشان سفير كريم طالبها اهو، واسمعكم كل طرفتوها. هنرجع تاني 92 100 رقم الاس ام اس، واكتبوا اساميكم في المسجز بليز.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: بتحبوهم اكتر من نفسكم وبتحلموا انهم يكبروا بامان؟ صحتهم وحمايتهم في ايديكم انتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: الاول اسمعكم الاغنيه الجديده لانج برضو لاحمد سعد اللي لسه نازله على انرجي، وبعدين نرجع نكمل بقيه طلباتكم واختياراتكم.
1: جديد احمد

لسه مكملين معاكم، وعايزه اقول برضه اقول لكم على خبر لذيذ جدا بيبين قد ايه ان احنا مفاجآت ما بتخلصش والله العظيم في مصر. المجلس الاعلى للاثار كشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين، احدهم للملك رمسيس الثاني، والتاني بيرجح انه بيرجع للملك نفسه، بالاضافه لكتله من الجرانيت الوردي عليها نقوش هيروغليفيه بتتضمن عدد من القابه الملكيه، وده في قريه بهبيت الحجاره بمحافظه الغربيه. الكشف حصل بفضل احد المواطنين اللي اثناء شغله في قطعة أرض بيمتلكها قدام بيته في قرية بهبيت الحجارة شاف كتلة حجرية عليها نقوش، فبادر بإبلاغ التفتيش الأثري المختص اللي اتنقل فورا للموقع وعمل معاينة مبدئية، فأشارت إلى أنه الكتلة المكتشفة أثرية بالفعل، والفعل اتخذت منطقة تفتيش أثار بهبيت الحجارة كل الإجراءات القانونية اللازمة وحررت محاضر لإثبات الواقعة، وتشكلت لجنة أثرية وفريق عمل متخصص لبدء حفائر الإنقاذ. وبالحفر كان الكشف الأول عبارة عن راس ضخمة لتمثال الملك رمسيس الثاني ارتفاعها حوالي 1.60 متر، وبيظهر فيها الملك لابس التاج المزدوج رمز لتوحيد مصر العليا والسفلى، وعثر على بقايا الجزء العلوي من عمود الظهر الخاص بالتمثال، واللي عليه نقش باللقب الحوري للملك حر كنخت ميري ماعت. هو حجم الرأس المكتشفة بيشير إلى أن الارتفاع الأصلي التمثال شامل أعداده ممكن يكون وصل لحوالي 8.5 متر. أما الكشف الثاني فهو الجزء الأكبر من تمثال ملكي طوله حوالي 2.42 كده متر، وبيرجح أنه الملك رمسيس الثاني لكنه بيفتقد ساقيه وأعدته. التمثال بيظهر فيه الملك وهو لابس غطاء الرأس الملكي المعروف باسم النمس مع فقدان جزء من أعلاه، وكمان تم الكشف عن رأس التمثال اللي لسه ملامح وجهه واضحة ومحفوظة سبحان الله بحالة جيدة وبيتشابه مع ملامح التمثال الأول. وبالنسبة للكتلة الحجرية فهي مصنوعة من الجرانيت الوردي طولها حوالي متر ونص، موجود على بعد متر واحد تقريبا شمال التمثال الثاني، وعليها بقايا نقوش هيروغليفية بتتضمن لقبين للملك رمسيس الثاني وهما نسو بيتي بمعنى ملك مصر العليا والسفلى، وسارع بمعنى ابن رع. شريف فتحي وزير السياحة والآثار عبر عن تقديره للكشف الأثري وأكد الحرص على مواصلة أعمال البحث والتنقيب، وشكر المواطن اللي بادر طبعا بالإبلاغ عن الكتلة الحجرية بمجرد العثور عليها، وده بيعكس أهمية دور المجتمع في حماية التراث الحضاري والمصري والحفاظ عليه للأجيال اللي جاية. احنا لسه مكملين معاك والإبهار لسه مكمل والله، وكان حد طالب يسمع حلوة يا بلدي، أعتقد ده وقتها قبل ما نخش على الساعة الثانية.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس تعالوا بقى اقول لكم شويه ترشيحات كده ممكن فيلم تتفرجوا عليه مسلسل تتحلوا فيه في الويك اند ده او روايه لو حابين تقروا وترجعوا شغف القرايه عندكم او قلب حتى وانتم ماشيين في العربيه يعني انا بقول ايه بما اننا بنبقى اجازه خميس جمعه سبت اسيب لكم كده حاجات ممكن تبقى بتسليكم اقول لكم على اقتراحات فما تيجي نشوف الاسبوع ده الحقيقه يعني اخترت لكم اربع حكايات كل واحده فيهم بتقول طريق يعني بتقول الكومن ما بينهم هي فكره الأمل وكل حكاية ليها يعني أبعاد مختلفة وكلهم بقى بيودوا فكرة إن الإنسان ممكن يكسر يتوه يخسر أو حتى يحس إن هو مش قادر يكمل بس ده مش معناه إن مفيش بكرة خالص فتعالوا أول تشريح أقول لكم وبشدة الحقيقة لو متفرجتوش على فيلم القصص اتفرجوا عليه فيلم القصص لمخرج جميل اسمه أبو بكر شوقي كان ليه تجربة قبل كده لفيلم خطير برضو اسمه يوم الدين فيلم مهم قوي لو متفرجتوش عليه بالمرة اتفرجوا عليه بس ديسكليمر كده يوم الدين فيلم صعب شو يعني فيلم محتاجين يعني أصحاب القلوب الضعيفة يعرفوا أنهم داخلين على حاجة يعني فيها من شخرمة مشاعر شوية ولكن فيلم قصص فيلم مختلف ولذيذ جدا بيحكي عن شاب مصري وعازف بيانو عايش في فترة مليانة تغيرات في مصر اللي هي فترة ما بين 67 ل 84 وفي وسط كل ده بيحاول يبني مستقبله بقى ويتمسك بحلمه انه يسافر فيينا مدينة الموسيقى اللي شايف انها ممكن طبعا تفتح له باب لحياة مختلفة وبتبدأ بقى بينه وبين بنت اللي مسوية علاقة من خلال الجوابات والرسائل دي بتبقى بالنسبة له نافذة على عالم تاني وحافز انه ما يستسلمش لحياته الحالية واللي بيحصل لأسرته كلها في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد في الحتة دي يعني في الوقت ده والحكاية أصلا هي جزء حقيقي جدا انه بابا المخرج أبو بكر شوقي قصة التعارف ما بينه وما بين والدته النمساوية بدأت بجوابات ده من مصر والنمسا في السبعينيات فكان فيها كده يعني inspired by true events مش بالزبط طبعا ومش بالزبط نفس القصة يعني بس الفكرة يعني احنا مكملين معاكم وعندنا اقتراحات لحاجات مختلفة في رواية وفي مسلسل وفي ألبوم هقول لكم عليهم بس قولولي بقى اللي شاف الفيلم رأيكم ايه فيلم برضو ناس كتير اختلف في ناس شايفاه حلو قوي قوي في ناس كانت شايفه ان هما مش فاهمين منه حاجات في ناس انتقد كده كحل اي حاجه ناجحه يعني في ناس انتقدته هو في برضو احب اقول يعني ان المشكله ان انا اتفرجت عليه لما نزل على منصه مش في السينما في مشكله في شريط الصوت انا مش عارفه دي مشكله كانت حاصله في الفيلم في السينما ولا دي مشكله ليها علاقه بنقل الفيلم لمنصه فحصلت المشكله دي بس يعني كنت بتفرج بالترجمه بصراحه بس هو فيلم ممتع ولذيذ ومهم نتفرج عليه ولازم يعني حلو وبيستعرض تاريخ كبير

يا ياسر كانت كتب بس. طب بمناسبه بقى اللي انت ان انا فكرتك بقى خد فكره واشتري بكره، فاقول لكم على روايه بقى ونرجع اللي فات. في برضو روايه لذيذه قوي قوي اسمها في قلبي انثى عبريه لخول حمدي، لو ما قريتوهاش انصحكم تقروها جدا. روايه فيها ريما وندى واحمد وشخصيات، دي وشخصيات حياتهم بتتقاطع وسط اختلاف الدين، الحب، الحرب، الفراق. كل واحد فيهم بيتحط قدام اختبارات بتغيره وتخليه بيعيد تفكيره في الناس اللي بيحبهم وفي نفسه وفي اختياراته، وده اللي بيخلي الروايه مش مجرد روايه رومانسيه او روايه قصه حب، لكن رحله لكل شخصيه فيها بتدور على مكانها وطريقها وسط ظروف مش سهلة. لو ما قريتوهاش انصحكم قراءة ممتعة جدا لخولة حمدي في قلبي أنثى عبرية.

طيب اما بالنسبه للمسلسل بقى الكوري عامله شغل بقى، الله عظيم كوري عامله شغل بقى لفتره يعني، مسلسلاتها والبلوتس بتاعتها في الافلام وفي المسلسلات خطيره. ففي مسلسل اسمه ديلي دوز اوف سانشاين، والامل هنا الحقيقه بيظهر في مكان يمكن مش متوقعينه خالص، الا وهو مستشفى للامراض النفسيه. ممرضه في قسم الطب النفسي بتشتغل في مستشفى، بتكتشف ان كل مريض قدامها عنده حكايه ووجع مختلف، ومع الوقت هي نفسها بتتعلم من الصحه النفسيه، مش حاجه نستخبى منها، كون ساعات ابسط حاجه خالص ممكن تساعد حد كلمه اهتمام او انك تحسسه انه مش لوحده وان دي مش رفاهيه وان دي حاجه كبيره جدا جدا. بس مسلسل كتاب

المقترحات بقى طبعا النهارده الكومن ما بين هي الحلم يعني، فقلت بقى طب ما نرجع بقى خالص يعني، وفي الموسيقى اختار ألبوم أحلم معايا لحمزة نمرة، أول ألبوماته اللي صدر في أواخر الألفينات تحديدا 2008، والألبوم طبعا كان فيه حالة كاملة عن الحلم والطريق والحنين والبدايات من كنا وإحنا صغار اللي فيها يعني حنين لأحلام الطفولة لغربة وأنا في طريقي ويطير وفتح شبابيك عينيك، وفيها طبعا طبعا أحلم معايا نفسها اللي بتتكلم عن إنك تفضل متمسك بحلمك حتى لو الطريق طول وحتى لو وقعت أو توت شوية، واللذيذ إن الواحد بيرجع يشوف بدايات حمزة نمرة في الأول خالص كان بيقول إيه وحاسس بإيه، والنهاردة هو بيقول إيه وحاسس بإيه. interesting جدا جدا، ورحلة وحكاية برضو مختلفة. تعالوا نفتكر مع بعض أحلامنا.

ما انا عايز اسمع هموم جبريل ابراهيم حكمي. حاضر هسمعها لك بعد الفاصل اللي جاي على طول. بس خليني افتكر ان في الالبوم دوت كان فيه برضو اكسبلوريشن مختلف يعني وتوزيعات مختلفه برضو ولذيذه كده. اول البوم لحمزه نمال. تعالوا نسمع برضو نفس اغنيه بفيرجن تاني ونرجع يعني نسمع جزء منها ونرجع نكمل كلام.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة، وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

متأخرة صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: يا منو اتمنى تبقى مبسوط دلوقتي سمعت الاغنيه اللي انت طالبها اهو، ويعني ايه ما عدتش اليوم ولا مشيت ولا سبتك في الويك اند من غير ما تبقى سامع اللي انت طالبه وعايزه. طيب عايزين نختم بايه؟ ده السؤال اللي انا عايز اساله لكم بقى دلوقتي. قولوا لنا كده وفي اي اقتراحات على 92100، تقولوا لنا اسم اغنيه جديده لانج لفريد على انرجي اسمها الله يهديك، ونرجع نشوف هنختم بايه.
1: على انرجي فريد.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

طيب حد طلب نختم ببالي معاك لينا شماميان وياسر طلب نسمع حاجة لأنغام، فهنختم بالاتنين ورا بعض. لينا شماميان بالي معاك وراها حاجة لأنغام، عناية الاتنين. يا سلام، وابقى أنا كده بجد ضميري يعني مستريح ومبسوطة وحاسة أنه الله ده عرف عايز منير. حاضر. بعدهم على طول الأغنية الثالثة بقى منير بعناية عرفة، وابقى أنا كده ضميري بجد مستريح وقريت كل المسجز وزبطت لكم كل الحاجات وعملت كل الاختيارات. هنسمع لينا شماميان بالي معاك بعدها أنغام.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: واللي يصبر يموت.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلدني انا ما تحاولش لو هم سلك بسريع احنا هنا سلك القرش.
0: البرنامج اللي جاي

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: هذا أخف من هذا على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. والنهارده هنتكلم مع بعض في الموضوع الاول عن حاجه كده دايما بفكر فيها، ودايما بحس ان انا ليه ما بعملش كده. في حاجات كنا بنعملها واحنا صغيرين وبطلنا نعملها احنا كبار، يعني حاجات وانت صغير كنت معتاد تعملها، اكله معينه، طريقه فرحه معينه، ضحكه بتعملها، بتقول اللي على قلب، حاجات كده ايه كنا بنعملها واحنا صغيرين وبطلنا لما كبرنا. فهنا السؤال بقى، ايه الحاجة اللي نفسك تعملها وكنت بتعملها وانت صغير؟ ابعتولي على 92.1 وناخد كل اجاباتكم، واحنا بنسمع مزيكا كده وابدأها بالصعيدة.
4: الاصول العالية امرت، والصعيد وربايته تمرت، واللي على طبليه تابوه

واحنا بقى في مود الفرفشه ده طلب مني حكيم حلاوه روح فنسمعها طبعا. ولكن علي بيقول لي بص يا قضى انا في حاجات كتير قوي وانا صغير كنت بعملها ونفسي اعملها دلوقتي، واولهم ان انا اقول لاي حد اي حاجه انا عايزها في بالي من غير ما يزعل مني، ما انا كنت عيل صغير.

الحاجة اللي نفسي أعملها يعني وكنت بعملها وأنا صغير اللعب. أنا بطلت ألعب ودي حاجة مضايقاني. لا يا باشا، لازم تلعب، لازم تلعب وتنبسط.

0: روز نعم
1: انا بحيي هيثم بحييك هيثم على طلب الاغنيه دي والله
0: السلم وحياتك وخلي بالك من السلمه المكسوره

استكمالا بقى لهذا المود فناخد اغنيتين كمان في الشعب منه. ولكن ايه الحاجة لكن نفسك تعملها من وانت صغير عملتها وانت صغير نفسك تعملها دلوقتي؟ اقدر ننزل العب كرة في الشارع. ما تنزل يا باشا، ما تنزل يا باشا، ايه اللي منعك؟

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ايوه سما سما سما.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

لسه مكملين مع بعض، ويعني يا رب تكونوا مبسوطين بهذا المود، وبحاول ايه اعمل لكم كل الحاجات اللي نفسكم فيها واحنا بنتكلم وندردش مع بعض.

استكمالا لهذا المود الحلو والرايق قوي منه، نروح لعدوية، أغنية عدوية ولكن بصوت محمد رشدي جميل، مش يعني حاجة جامدة جدا جدا نسمعها واحنا بنتكلم مع بعض. بص يا أضا، الحاجة اللي أنا نفسي أعملها دلوقتي وكنت أعملها وأنا صغير، إن ما بقاش عليا ضغوط وأنام وقت ما أنام وأصحى وقت ما أصحى وأعمل اللي أنا عاوزه وفي وقت أنا. طب ما يا جماعة ما تعملوا الحاجات دي. حاجة أضا اللي أنا نفسي أعملها، اللي أنا كنت بشوف صحابي كل يوم، دلوقتي أنا مش عارف في ظروف شغلي والله كلنا، هذا الرجل ده رقم آخره 02 ماشي. إسراء بتقول بص يا أضا، وأنا صغيرة كنت باكل اللي أنا عايزاه وبشرب اللي أنا عايزاه، دلوقتي بحسب كل حاجة عشان بتخن بسرعة. ما كلنا والله هذا الرجل. بس شايف إن أغلب الحاجات إن الناس بطلت تلعب، بطلت تخرج، بطلت تشوف صحابها، بطلت تقول اللي هي عايزاه. طب ما نعمل اللي إحنا عايزينه ونقول اللي إحنا عاوزينه ونقابل صحابنا. وإحنا كل ما بنكبر كل ما بنبقى بنلبس وش بلاستيك، يعني كل ما بنكبر كل ما بنبقاش طبيعيين، وده بجد ده احساسي من الكلام. كل ما الواحد بيكبر كل ما بيعرفش يكون على طبيعته اكتر، مش ناس تزعل منه.

لسه معاكم محمد طارق قاضي فاضي اخف من قاضي. بص يا قاضي، الحاجه اللي انا نفسي اعملها انا فعلا اكون على طبيعتي، انا من كل كلام الناس فعلا طلع وقعدت افكر حتى وفي الفاصل تقريبا احنا بطلنا نكون طبيعيين، يعني احنا كبار مش بنعمل اللي احنا عاوزينه على قد ما بنعمل للناس عاوزاه عشان الناس ما تزعلش مننا. فانا هقابل صحابي عشان صحابي ما يزعلوش مني، انا موافق اكل بكره كذا عشان اهلي ما يزعلوش مني، انا موافق اعمل كذا. طب وانا ايه؟ زمان كنا بنعبر انا مش عاوز ده، انا مش عاوز اعمل ده. ما انت عبر يا عم على اللي انت عاوزه.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

Talk English مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back. يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

لسه مكملين في نفس المود اللي في اللطيف منه الهادي منه ممكن كده ايه في السلطنة. والاغنية الجاية بقى دي اختيار انا بقى، يا رب تعجبكم.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2198-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عاوز ولما عاوز بقيت واللي لسانه قوي كده اتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي